0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمت

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد

وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا

0: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: صدق الله العظيم.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: فمن قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: لا إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد.

لها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها مئة مرة حين يسبح وحين ينسي،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.

آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ.

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

سكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في سكن سوسة والمنستير على 99.8.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

المشركين حيث وجدتموهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخ

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء.

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

سنعذبهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. أنوار الصباح، نور وإيمان.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله، أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا ثيم ساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار السباء نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة أعطاك الله إياها ولم تشكره عليها، وكم هي كثيرة. واستغفر الله من الصحة والعافية والمعافاة التي تتمتع بها وأنت لا تشكر. واستغفر الله لما ابتلاك، لما ابتلاك ولم تصبر. واستغفر الله من كل نفس خرج منك ولم تقل فيه لا.

النقي الجديد على النفس، توسل إلى الله أن يقبل. توسل إليه أن يقبل هذا الاستغفار بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم نظيف، هذا التخلي. نأتي الآن إلى التحلي. الآن سننطلق في ذوق شيء جديد وهو حلو. بماذا ستتحلى؟ بكمالات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتبر نفسك اللي أنت فاشل في الامتحان ومصيرك مظلم، اعتبر اللي أعمالك الكل غلط في غلط، غفلة وشرك وسوء نية وتقصير. ثم توجه إلى القبلة من جديد وجها لوجه، وامسك السبحة وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. وقال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا، من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنا إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة، نقطة من الذنب. استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا. فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن، لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار.

0: تار صلى الله عليه وسلم 100 مرة ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت، ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمى فام. راديو رمى فام. رمى فام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تسمعونا في ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة نهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار سبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبحه.
2: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
1: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الأصبح مع كمال.
3: 7:07 على موجات راديو رمى فام. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعين الكرام، صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد بتاريخ اليوم الخميس 9 جويلية 2026، الموافق ل 24 محرم 1448 هجري. كالعادة رحلة جديدة تنطلق معكم من توا حتى الـ11، متابعة لكل أخبار لكل مستجدات فقراتنا متنوعة في المعلومة والإفادة. إن شاء الله تتونسوا معنا في هذا الموعد الجديد. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على البوند FM 99.8، تسمعونا أيضا داخل تونس وخارجها على www.rmfm.net. الفريكونس متاعنا تسمعها في مساكن سوسة والمنستير. هذه أجمل تحيات كل الفريق الحاضر معكم صبحية اليوم. في الإخراج معنا حافظ بن صالح، معكم كمال زريلي كوتي ميكرو، ويكون معنا خليل في البوان مارشي. ضيوفنا كالعادة يكونوا حاضرين معنا في ساعتنا الثالثة، الأخبار والمتابعات في ساعتنا الأولى، العين على الجهة في ساعتنا الثانية، وعودة على أهم الأخبار الجهوية والمحلية، إضافة لكل الفقرات والموسيقى. حاضرين معكم حتى الـ11 على مدى 4 ساعات. إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم، تتونسوا معنا وين ما كنتم، وشكرا لاختياركم النهار على صبيح. هو
4: النهار على صبيح، النهار على صبيح.
3: بالنسبة لنهار اليوم، فما ارتفاع نسبي متوقع في درجات الحرارة القصوى، هو حاليا 7:09، نلقاو 27 درجة مئوية في مساكن. درجات الحرارة اليوم تكون أعلى تقريبا بدرجتين مقارنة بيوم أمس، وأكثر التفاصيل نرجع لها شوية أخرى لحب بحر. إذا الطقس موالم، فقط تجنبوا أوقات الذروة الحرارية، وأكثر تفاصيل نرجع لها 7:15 من المعهد الوطني للرصد جوي. في بداية هذا اليوم الجديد نقولوا ربي يجعل لنا في هذا اليوم نصيب من الرحمة والمغفرة والبركة والخير والفرج والشفاء والرزق والتيسير والسعادة. يا ربي يرزقنا البركة في أوقاتنا والانشراح في صدورنا.

0: شو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والسبعة و14 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. صباح النور والسرور من جديد. طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. سيسر ويحكم إن شاء الله. ثنية زينة للجميع. تحياتنا للناس اللي تحضر في الواحة. قصد ربي شوي أخرى لخدمها. قصد ربي تقضي في أشوارها. إن شاء الله ربي يقضي أشوار الجميع. وإن شاء الله نهير مزيان نهير خفيف للجميع. وإن شاء الله ربي حق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. بعد شوية نسمعوا سيدة الصباح السيدة فيروز. هذه فانغو من غنيتنا تقول يا محلى ليالي الهوى.

0: نسمع فيروز بعد شوية كالعادة قوتكم الصبحية تكون مع النهار الأصبح ومع الأنغام الجميلة مع راديو رما فام وتحياتنا للجميع. نبدأ مع أولى فقراتنا نعمل طلع لطقس اليوم.
1: النشرة الجوية
0: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم الخميس 9 جويلية 2026 الموافق ل 24 محرم 1448 هجري. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع طقس صافن إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب. سرعتها متوقعة تكون قوية نسبيا بالسواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد. البحر يكون محليا مضطرب بالشمال ويكون قليل الاضطراب ببقية سواحل البلاد. درجات الحرارة اليوم في ارتفاع والقصوى باش تتراوح ما بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وما بين 38 و 42 درجة ببقية جهات البلاد مع ظهور الشهيلي. بالنسبة للتوقعات الجوية في أمساكن والمدن المجاورة لها أيضا اليوم ما يميز الطقس هو ارتفاع في درجات الحرارة ومن المنتظر باش توصل إلى 35 درجة مئوية صبحية اليوم والقصوى منتظر باش توصل إلى 39 درجة مئوية بعد الظهر. سرعة الرياح تكون ضعيفة صبحية اليوم وأيضا بعد نصف النهار وتكون تقريبا معتدلة في الليل. السماء تكون صافية في أغلب فترات هذا اليوم. بالنسبة لأوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود ماضي 3:21 دقيقة، صلاة الظهر ابتداء من نص النهار ونص، صلاة العصر ابتداء من 4:12 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:39 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 9:24 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: إذن ارتفاع في درجات الحرارة أعلى تقريبا بزوز درجات مقارنة بيوم أمس. نذكروا لدرجات الحرارة باش ترتفع أكثر وارتفاع ملحوظ خاصة بداية من نهار غدوة الذروة تكون نهار السبت ونهار الأحد وين باش تشهد أغلب مناطق البلاد. بداية من نهار الجمعة غدوة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة ويكون ملحوظ خاصة نهار السبت والأحد وتتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 6 و10 درجات وتكون القصوى عامة ما بين 40 و45 درجة مع ظهور الشهيلي ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح ما بين 34 و39 درجة مئوية. سيسروا احنا ربي يحفظ الجميع وربي يعطينا على قد جهدنا وكل شيء باللطف. سيسروا احنا ونقرأ حسابنا ونحمي رواحنا وناخذوا خطوات الوقاية اللازمة. 18 دقيقة بعد السبع ديما معكم في النهار على صبح.
1: النهار على صبيح
0: فيروز راجعين بعدها 24 في دقيقتين. أبرز ما صار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة.

0: تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام, مكملين معكم واصلين معكم مشوارنا توا 7:22 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. مازلنا مع الموسيقى ايضا, بعد شوية باش نسمعوا حاجة جميلة برشا في صبحية اليوم. نبيل شعيل من اجمل ما غنى واجمل ما قال يقول ما اروعك. ان شاء الله صبحيتكم مزيانة الناس كل, ان شاء الله نهاركم طيب وربي حق لكم كل ما تتمنوا, نسبقوا الخيرة نقولوا يا فتاح يا رزاق يا علي يا ربي ترزقنا خير ما في نهار اليوم وربي يرزقكم كل خيرة. جميلة جدا الأغنية, بعد شوية نسمعها كاملة. ملوقية ذي 7:22 دقيقة بالضبط, نمشيو لي 24 في دقيقتين.
2: 24 في دقيقتين.
1: أبرز ما صار وما تقال, إذا خليكم يوميا برانشي معنا. تعرف شفما, تعرف شني آخر المستجدات في تونس والعالم. نبدأ مع الخبر الأول. أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد كان استقبل بقصر قرطاج رئيس الحكومة سر زعفران الزنزري اللي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة إلى عدد من الأحداث اللي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع, وأكد أن الشعب التونسي اللي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء, كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد حسب نص البلاغ. نواصل معكم أخبارنا الوطنية. اليوم من المنتظر باش يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة بداية من الساعة 10:30 صباحا. يتضمن جدول الأعمال وفق بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030. في خبر آخر, برمة تونس اتفاقية القرض الممتد الأول مع صندوق النقد العربي بما قيمة ما يعادل نحو 312 مليون دولار في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. وباش يتم صرف التمويل على 3 دفعات تستند ولا تسند, أولها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ, يبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنين منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنين على أنه يتم التسديد على 8 أقساط نصف سنوية متساوية. وتولى توقيع الاتفاقية نيابة عن الحكومة التونسية محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري وعن صندوق النقد العربي المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق فهد بن محمد التركي. ويأتي هذا التمويل دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية لتنفذ الحكومة التونسية ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان المدفوعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة توازناته المالية والخارجية. 7:05

0: أنا معكم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: أمس أكدت وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومنظمة الصحة العالمية انطلاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، وهي أول استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، اللي شهد حضور ممثلين عن الوزارات والهياكل الوطنية والدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس بتونس العاصمة. خلال اليوم الدراسي تم الإعلان رسميا عن نتائج دراسة وطنية حول الاستثمار في السلامة المرورية تعملت بقيادة وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وعدد من وكالات الأمم المتحدة. وتشير التقديرات أنه في حال عدم ولا في المقابل تأكد الدراسة أنه الاستثمار في تحسين البنية التحتية وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات النارية وتطوير خدمات الإسعاف وتشديد تطبيق قوانين المرور يمكن أنه يمنع أكثر من 17 ألف حالة وفاة ويجنب مئات حالات الإعاقة الدائمة ويوفر ما يقارب 65.95 مليار دينار من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة بعائد استثمار يقدر ب 12.29 دينار مقابل كل دينار يتم استثماره. تنظم وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية يوم مفتوح اليوم الخميس 16 جويلية مخصص للتونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في بعث المشاريع أو الاستثمار في القطاع الفلاحي. وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة الدولة الرامية لتشجيع التوانسة المقيمين بالخارج على المساهمة في التنمية الاقتصادية واستقطاب مدخراتهم وخبراتهم نحو مشاريع إنتاجية ذات قيمة مضافة خاصة في القطاع الفلاحي اللي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. نذكروا الموعد يكون نهار الخميس 16 جويلية. سجلت أسعار المواد الغذائية في تونس ارتفاع بنسبة 7.1% باحتساب الانزلاق السنوي لشهر جوان 2026، مدفوع بالأساس بصعود مستمر في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والغلال الطازجة. يذكر أن هذه المؤشرات القطاعية تأتي في وقت تراجعت فيه نسبة التضخم العام الإجمالية عند الاستهلاك العائلي في تونس إلى مستوى 5.3% خلال شهر جوان، نزولا من 5.5% مسجلة في شهر ماي المنقضية. أمس كشف البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباطؤ نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 3.9% مقابل 4.5% في سنة 2024. دعا أمس أصحاب الشهائد العليا المعطلون عن العمل خلال وقفة احتجاجية انتظمت بساحة القصبة بالعاصمة إلى الإسراع بتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي اللي طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية واللي صدر بالرايد الرسمي منذ أكثر من 7 أشهر. 27 دقيقة نواصل معكم ولكن مع أخبارنا الدولية.
1: 24 في دقيقتين. 24 في دقيقتين.
0: آخر المستجدات الدولية، نمشي للشرق الأوسط وين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهم وجهوا ضربة قاسية للغاية لإيران حسب وصفه، ويقول ردهم باش يكون دائما بعشرين ضعف في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدهم. والمقصود إيران، مؤكد إنه الهجمات اللي وقعت يوم أمس هي مجرد رد فعل انتقامية. ترامب أضاف إنه الهدف ليس حرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمتها لنحو 90 هدف عسكري إيراني، شملت أنظمة دفاع جوي ووصول للمراقبة للمراقبة الساحلية. أيضا الدفاعات الجوية الكويتية تقول أنها تصديت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، كما دوات صافرات الإنذار في البحرين، بينما أعلنت الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع. وكان ترامب قال أنه يعتقد أن مذكرة التفاهم مع إيران انتهت، وأضاف في تعقيب لي على التصعيد الأمريكي الإيراني أنه لا يريد التعامل مع إيران وأنه الموضوع انتهى بالنسبة ليها. بالنسبة لوزارة الخارجية الإيرانية قالت أن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، واتهمت الولايات المتحدة بانتهاك بنية الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. وأعربت من جهة أخرى وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها جراء تصاعد التوتر في المنطقة، وأكدت أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. في خبر آخر، فادت صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية نقلا عن مسؤول صهيوني أن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يجريان مشاورات أمنية على خلفية التطورات المرتبطة بإيران. هذا شعنا لليوم في 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: ملخص سريع لأبرز ما صار وما تقال، خليك لاباج كل نهار السبعة وأربعة تلقاو معنا 24 في دقيقتين حتى اللقيت هذية تو 7:32 دقيقة.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.
0: اليوم في المونديال المغرب تتحدى فرنسا، تفاصيل نرجع لها شوي أخرى في أخبار المونديال، ما تبعدوش.
2: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، الجو دو فخيز، نوازيت، بيستاش والكوكتيل بنواعه. في أقل من 24 ساعة الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة تجريت. كنت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28-888-466. بونجو بمساكن بن على بنا.
3: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
4: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها؟
4: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل؟
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها.
4: قد لك يا حاج ستخيكتور مداحهم اليمنيو والبولون اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54-852-233 ولا 55-777-909.
3: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
2: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير، واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام، ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53-30-666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن، شوف الدنيا زينة.
5: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
6: أنا اخترت كونكورد.
5: وانتي وقتش؟
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
8: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحو من السبعة للحديش على ريم اف ام
1: تو السبعة واربعين دقيقة على موجات راديو ريم اف ام ثمانية غير ربع بالضبط على موجات ريم اف ام. مرحبا بكم من جديد مدام عايشة قلعي تقول نهاركم زين نهارك سعيد مبارك. تحياتنا لزانترنت الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو ريم اف ام. صباح الورد لكم الناس كل باش نقراو نقراو لي كومنتير نتاعكم ونقراو ايضا اهدياتكم العزيز عليكم. صديقنا ياسين بوليل صباح النور نهارك سعيد مبارك حياة كرموز. صباح الورد تقول أحلى صباح أحلى راديو لمونسنا في طريقنا وهما قاصدين ربي من باريس إلى مارسي. إذن تحية ليك. تحب نور شيبة مروح للبلاد تقول محلية الشعور ربي وصلنا لأخير إذن قاصدين ربي إلى مارسي إذن ولا عفوا قاصدين من باريس المارسي. نعم باش ياخذوا البطو مروحين للبلاد يا لله. إن شاء الله طريق السلامة ليكم أنت وكل التوانسة اللي يسمعوا فينا الوقيت هذية مروحين على قريب على قريب للبلاد وإن شاء الله طريق السلامة سيسون رويحكم وحيدة وحيدة في الكياس ومرحبا بكم في الاستماع وهذه تحية لكم يلا

0: هاي طريق السلامة. إذا تقول قاصدين ربي من باريس المرسي مروحين إن شاء الله البلاد قريبا، مرحبا بكم. نجوى المبروك تقول صباح الخير من فرنسا، تحية ليك مدام نجوى. وين تحديدا في فرنسا تسمع فينا وتتابع فينا؟ قولونا إذا في كومنتير متاعكم، ومرحبا بكم جميعا. 7:42 دقيقة لوقيت هذي حب كرة القدم، إذا نحكيه على المونديال، أخبار المونديال، خليك لاباج تعرف آخر المستجدات المونديالية يوميا لوقيت هذي في النهار على صباح هو أخبار المونديال على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. إذا نحكي على المنتخب المغربي، يحمل أمال العرب باليوم. المغرب يتحدى فرنسا، المغرب أمام أغلى عقبة في تاريخ المونديال. التفاصيل كالعادة نحكيها لوقيت هذا. يتطلع المنتخب المغربي لمواصلة كتابة التاريخ وقت اللي يواجه فرنسا اليوم على ملعب بوسطن في افتتاح منافسة الدور الربع نهائي لكأس العالم. المباراة هذه باش تكون 9 متاع الليل في ملعب بوسطن. إذا مباراة إذا نحكيه في افتتاح منافسة الدور الربع نهائي لكأس العالم الحالية، في مواجهة تعيد إلى الأذهان لقاء المنتخبين في نصف نهائي مونديال قطر 2022. أسود الأطلس يخوض المباراة سعيا لرد الاعتبار بعد خسارتهم قدام فرنسا بزوز أهداف دون رد في النسخة الماضية، عندما أصبحوا أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ المربع الذهبي في كأس العالم. لكن مهمة المغرب تبدو أكثر صعوبة المرة هذه، يصطدم منتخب المغرب بأغلى منتخب في تاريخ كأس العالم بعد ما بلغت القيمة السوقية لمنتخب فرنسا 1.52 مليار أورو وفقا لموقع ترانسفير ماركت، هو أعلى رقم يسجل لمنتخب منذ انطلاق البطولة. خلال مونديال 2026 المونديال الحالي، المنتخب الفرنسي سجل رقم قياسي جديد لأعلى قيمة سوقية لتشكيلة أساسية في مباراة واحدة بعد ما بلغت قيمة ملاعبيته الأساسيين 908 ملايين أورو. يقود منتخب الديوك كوكبة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم كيليان مبامبي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسي، بينما تجاوزت القيمة السوقية لرباعي الهجوم فقط وحده 550 مليون أورو. في المقابل تبلغ القيمة السوقية للمنتخب المغربي 447.4 مليون أورو، أي أقل من ثلث قيمة منافسه الفرنسي، ويتصدر أشرف حكيمي قائمة أغلى لاعبي للمنتخب المغربي بقيمة 80 مليون أورو، يليه لاعب الوسط الشاب أيوب بعدي بقيمة 50 مليون أورو. رغم الفارق الكبير في القيمة السوقية والإمكانات، يدخل المنتخب المغربي المواجهة مدفوعا بطموح تكرار إنجاز مونديال قطر ومواصلة الحلم ببلوغ نصف النهائي للمرة الثانية تواليا في واحدة من أصعب مباريات البطولة. إذن الموعد الليلة باش يكون مع فصل جديد ومثير من المونديال ببلوغ أولى مواجهات ربع النهائي، ويتطلع المنتخب المغربي الممثل العربي والإفريقي الوحيد في بطولة كأس العالم إلى مواصلة رحلته التاريخية في المونديال، وين يواجه نظيره الفرنسي وصيف بطل العالم. إذا إن شاء الله مربوحة للمنتخب المغربي. خليكم معنا في الاستماع لأخبار المونديال. نمشي ونحكي على مصر والمنتخب المصري. بعد إنجاز المونديال، مصر تكافح حسام حسن بعقد جديد. الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن موافقته على تجديد عقد حسام حسن المدير الفني المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية للفراعنة في كأس العالم. وقال الاتحاد في بيان أنه مجلس الإدارة وافق على تجديد التعاقد مع حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب في إطار استكمال المشروع الفني المنتخب المصري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية. في خبر آخر، أعلنت منظمة فير سكوير المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أمس إنها باش تتقدم بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أنفانتين، متهمة إياه بانتهاكات متكررة لمبدأ الحياد السياسية. هو فضائح مدوية تهز المونديال، ترامب وأنفانتينو في قفص الاتهام. أولى وأكبر الفضائح في مونديال 2026 تمثلت في ترحيل الحكم الصومالي عمر أرتان من أمريكا، وذكرت صحيفة ذا أتلانتيك أنه وقتها أنه الأسباب اللي دفعت السلطات الأمريكية لمنع الحكم الدولي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة دخول سرية واعتماد رسمي من الفيفا هو وجود معطيات سلبية ومزاعم بشأن ارتباط محتملة بأشخاص يشتبه في صلتهم بمنظمة ولا بمنظمات مصنفة إرهابية حسب التقدير الأمريكي. أيضا من الفضائح الأخرى اللي شفناها في المونديال هذي المنتخب الإيراني اللي عانى الأمرين على هامش مشاركته الأخيرة في كأس العالم، ولم تسمح السلطات الأمريكية البعثة الإيرانية بالبقاء داخل الولايات المتحدة إلا في نطاق زمني محدود يقتصر على أيام المباراة اللي خاضتها إيران، يعني هما أقاموا في المكسيك يدخلوا الولايات المتحدة يلعبوا المباراة متاعهم ويعاودوا يروحوا بيته في المكسيك، وهذا اللي صاروا معاناة كبيرة برشا. أيضا نحكيه في واحدة من أكبر فضائح كرة القدم، تدخل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ترامب لإلغاء عقوبة إيقاف لاعب أمريكي، القرار هذية اللي أعرب بعده الاتحاد البلجيكي عن استغرابه الشديد وصف القرار بأنه يتناقض بشكل صارخ مع لوائح كأس العالم ومبادئ اللعب النظيف، وملعب خذا كارتون روج دخل ترامب مع رئيس الفيفا وتم إلغاء هذه البطاقة. أيضا نحكيه على مباراة منتخب مصر قدام الأرجنتين، تحولت إلى الحقيقة واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة للجدل، وتتواصل الأحداث ضمن مونديال الحالي مونديال 2026. إن شاء الله مربوحة إذن للمنتخب المغربي نهار اليوم، مباراة أكيد منتظرة، أكيد مباراة للفرجة. هذا شعنا في أخبار المونديال. أخبار المونديال على رمفام، على رمفام. تبعنا كل نهار وعرف آخر أخبار المونديال في النهار الأصبح على راديو رمفام. خليكم معنا، فاصل ونواصل. النهار الأصبح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيد في شهار على رمفام. جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، ونتلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف، وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت إنستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: متزار ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مولوف.

0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ارم اف ام.

0: انتو ما تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على ريم اف ام. صيف السنة النهار الاصبحو يولي من 7 ل 11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الاخبار السبور وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على اصبحو
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك
0: من عدل الموجة على ريم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11 واسمع النهار الاصبحو مع كمان.
2: رجعنا لكم من جديد اذا مكملين معكم المشوار لقيت اذا نمشيو للبلاغات في منك نسمع
3: منك نسمع منك نسمع.
2: شركة تونس للطرقات السيارة إذا أعلنت أنه في إطار استكمال أشغال التركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة الاستخلاص بهرجلة بيشتا هرجلة تقرر غلق محول الخروج في اتجاه مدينة هرجلة وذلك بعد الانتهاء من الأشغال بمحطة الدخول. وأوضحت الشركة إذا أمس أنه قرار غلق المحول متاع هرجلة باش يبدأ اليوم هو 7 متاع الصباح إلى الساعة ماضي 3 بعد الزوال، يعني من 7 الماضي 3 اليوم فإنه المحول متاع هرجلة باش يكون مسكر. إذن الشركة شركة تونس لطرقات السيارة دعت مستعملي الطريق السيارة المتجهين لمدينة هرجلة والمناطق المجاورة اعتماد أحد المسالك التالية: عندك محول سيدي بوعلي ولا محول حمام سوسة ولا مواصلة السير إلى محول مطار انفضة. في بلاغ آخر دعا الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد الوطني لسلامة المرور جميع مستعملي الطريق إلى ضرورة الامتثال التام والالتزام بارتداء حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بسبب الارتفاع الملحوظ في مؤشر خطورة حوادث الطرقات. وذكر الفرع في بلاغ نشره بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالدور الحيوي لحزام الأمان في إنقاذ الأرواح، وبين أنه الالتزام بربط حزام الأمان ما هوش مجرد واجب قانوني، هو سلوك وقائي يحمي مستعملي الطريق وعائلاتهم. في سياق متصل أضاف أن الدراسات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية أثبتت أن ارتداء حزام الأمان يخفض من خطورة الحادث بنسبة 50% بالنسبة لركاب المقاعد الأمامية و 75% بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية. سيسر وإحنا نلبسوا حزام الأمان ونلتزموا بقواعد السلامة المرورية وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
3: منك نسمع منك نسمع.
2: إذا شعرنا في ساعتنا الأولى ساعتنا الثانية في عين على الجهة نرجو نحكيه على بلدية تمساك اللي تندد بالاعتداء على حاويات الفضلات. وإذا نرجع لي حوادث الحقيقة متعدة كنت تحدثت عليهم في بلاغة البلدية نحكيه بالتفصيل ونعلقه أكيد على الخبر شوية أخرى. أيضا باش نرجع على كل أخبار الجهة شوية أخرى في ساعتنا الثانية ما تبعدوش.
0: النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهار على ريم اف ام.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريب.
0: يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
5: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة الك
2: كل شيء، ديزابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخذ راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
5: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
2: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شاش سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
5: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
2: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام، راديو ارم اف ام، ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
2: صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء، الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
2: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار الأصبح مع كمال.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. قيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويلية؟ مفروشات، لبسة، اكسسوارات وكل لوازم لاروسيت، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار للتسعة متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أف أم.
0: انتو ما تسمعوا في النهار على صباحه من 7 للحداش على رام اف ام
4: 8:17 دقيقة على موجات راديو رام اف ام. صباح النور من جديد، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية وتحياتنا لكل مستعملي الطريق وربعينكم كان في الخدمة لقية هدايا. ما تنسيوا شهاداتكم الكل، تنجموا تخليونا دي كومنتير على الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون النهار على صباحه، وايضا تنجموا تكلمونا على 71-134-396 تكلمونا تقدم مواعيدكم، تواصلوا زيادة أصواتكم، أراكم، اقتراحاتكم، مرحبا بكل اقتراحاتكم. وأيضا تنجموا كيد تشاركوا معنا شوية أخرى بداية من 10:07 في جو اللي تربحكم أم بون داشا من إهداء براو ميديكال ستور. كلمونا على 71-134-396. عنا إهداء جينا من عند مدام أحلام من زاوية سوسة، تحية ليك مدام. عندها عيد ميلاد ولدها مؤمن، هو كان يوم أمس عيد ميلاد، نقولوا له عيد ميلاد سعيد، يعمل 10 سنوات. مؤمن تحب غنيت إليسا كل يوم، إذا نقول له كل عام وانت بالخير يا مؤمن، ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يفضله لكم مدام أحلامه.

أظلكم أبنائكم الكل وعيد ميلاد سعيد لكل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم. مرحبا بك هدايتكم، مرحبا بهدايتكم العزيز عليكم الكل. نكونوا نقطة تواصل ما بيناتكم مستمعينا الكرام. مدام نجيبة من مساكن تقول صباح المسرات، صباح الخيرات، تقول يا ربي نسمع نجاح في باك بنت صديقتها. إذا سماح إن شاء الله ربي نجحها وربي نجح أبنيتها وكل الناس اللي تستنى في النتيجة متاع بكالوريا. نحكي على دورة المراقبة، دورة التدارك لبكالوريا 2026، فما ترقب النتائج عبر الإرساليات القصيرة. لشكون تتمنى النجاح؟ العد التنازلي هو إبداء لإعلان النتائج عبر الإرساليات القصيرة. منذ البارح بدأت عملية التسجيل في خدمة الاسماس. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح، ترقب متواصل على أحر من الجمر للنتيجة. لشكون تحب تقدم أكيد وتتمنى النجاح، قولوا لنا في الكومنتير نتاعكم. مرحبا بالجميع. توا 8:04 بالضبط على موجات لرما فهمة. النهار على صباحه، النهار على صباحه. لقيت هذه كالعادة نمشي.

0: إذن البلدية نددت في هذا البلاغ بالاعتداءات اللي طالت مساء يوم أمس الأربعاء 8 جويلية عدد من حاويات الفضلات المنزلية، معتبرة أنه ما يحصل ولا ما صار، خاطر مش هذه أول حادثة، أكثر من مرة يعني يتكرر البلاغ، إذن أنه ما صار يمثل اعتداء على التجهيزات العمومية الممولة من المال العام ويلحق أضرار بالمرفق البلدي والبيئي. البلدية أوضحت في بلاغها أنه التجاوزات المسجلة تمثلت في حرق حاويات الفضلات، يجي يشعل في وسط النار ولا يطيش فيها مادة قابلة للاشتعال، إلى جانب استغلال الحاويات لإلقاء الأتربة فواض المواد البناء، وهي ممارسات مخالفة للتراتيب البلدية الخاصة بحفظ الصحة والنظافة العامة. نشوفوا زاد حاويات، فما شكون ينحي العجل نتاعها، فما شكون يدز يجيبها على جنب، فما برشا الحقيقه اعتداءات على الحاويات اللي هي ملك للجميع. في السياق هذا ذكرت الاداره البلديه بمقتضيات القرار البلدي المتعلق بضبط قيمه الخطايا الاداريه الخاصه بمخالفات التراتيب الخصوصيه لحفظ الصحه والنظافه العامه بالمناطق الراجعه بالنظر لبلديه امساكن. شنو ينص القرار؟ ينص القرار وفق ما ورد في البلاغ على تسليط خطية إدارية بقيمة 1000 دينار على كل من يقوم بإلقاء الأتربة وفضلات البناء أو مخلفات الحدائق مهما كان الحجم متاعها شوية ولا برشا في غير الأماكن المخصص لها، كما يفرض خطية إدارية بقيمة 500 دينار على كل من يتسبب في إتلاف الحاويات الموضوعة بالأماكن العمومية. وفما شكون يهزها أصل، معناتها يروح بها أصل. وأكدت البلدية أنه المحافظة على التجهيزات العمومية راهي مسؤولية مشتركة، ادعى جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للتصرف في النفايات واحترام الفضاء العام بما يضمن نظافة المدينة وحماية ممتلكاتها. هو في تعليق يعني ما تقتصرش خطورة الممارسات هذه على الخسائر المادية اللي تتكبدها الجماعة المحلية، بل تمتد إلى الإضرار بجودة الخدمات البيئية وتعطيل عمليات رفع الفضلات، فضلا عن تهديد السلامة العامة عند إضرام النار يعني في الحاويات والروائح اللي تصير وغيره. رغم أهمية الردع عبر الخطايا الإدارية، فإنه الحد من هذه الظاهرة يظل رهين تكامل الرقابة الميدانية مع تكثيف حملات التوعية وترسيخ ثقافة المحافظة على الملك العمومي باعتباره ملك لجميع المواطنين وما هوش مجرد تجهيزات تابعة للبلدية. 8:24 دقيقة، نواصل معكم في عين على الجهة.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: في إطار الاستعداد الجيد للعودة المدرسية القادمة 2026-2027 ومتابعة نسق تقدم الأشغال ببعض المؤسسات التربوية في ولاية سوسة، أدى أمس والي سوسة زيارة ميدانية رفقة المندوب الجهوي للتربية، الكاتب العام أيضا للمندوبية ورئيس مصلحة المركز الجهوي للصيانة. شملت المؤسسات التربوية التالية، كانت الزيارة لمعهد عثمان الشطي لسي تكنيك في مساكن، تم معاينة تقدم إنجاز أشغال مشروع تهيئة وصيانة المؤسسة مع تعهد المقاولة بتسلم قسط وظيفي مع انطلاق السنة الدراسية المقبلة. أيضا وقع زيارة المدرسة الابتدائية الشراشير من معتمدية سيد الهاني، وتم معاينة الأشغال الجارية لتهيئة وصيانة المؤسسة وإن تجاوزت نسبة الإنجاز 85% على أنه يتم تسلم المشروع في بداية شهر سبتمبر 2026. أيضا وقعت زيارة للمدرسة الابتدائية المستقبل الزهور معتمدية الرياضة، وإن تم معاينة نسبة تقدم الأشغال الجارية واللي تجاوزت 90% والمتمثلة في هدم عدد 3 قاعات وإعادة بناء عدد 5 قاعات بقيمة جملية قدرها 611,000 دينار، إلى جانب إعادة بناء كامل السياج الخارجي للمؤسسة. الزيارة الميدانية شملت المدرسة الابتدائية شويشة معتمدية سيدي بوعلي، تم معاينة تقدم أشغال الصيانة العامة للمدرسة والمقدرة بحوالي 1,000,000 دينار، وين بلغت نسبة الإنجاز 80%، وتعهدت المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بجاهزية المؤسسة مع مفتتح السنة الدراسية المقبلة.

0: بلا. عين على الجهة، مواصل معكم المشوار في متابعة لأخبارنا الجهوية.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: ويلي سوسة سفيان التنفوري كان دعا الكتاب العامين للبلديات إلى مواصلة عمليات النظافة والحرص على رفع الفواضل المنزلية وفواضل البناء المتراكمة بحواشي الأودية وبمختلف قنوات تصريف المياه، وذلك في إطار الاستعداد الجيد لموسم الأمطار القادم وضمان الجاهزية للتدخل عند الضرورة. كان أضاف الوالي خلال جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة اللي انتظمت أمس بمقر ولاية سوسة، أنه باش يتم إعداد وضبط رزنامة خاصة بجهر الأودية والبالوعات لتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة والفتي، لأنه اللجنة الجهوية في حالة انعقاد دائمة. ودعا تنفوري حراس الغابات إلى مواصلة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر للوقاية من اندلاع الحرائق. من جهته استعرض ممثل عن الحماية المدنية بسوسة إحصائيات تدخلات فرق الحماية المدنية في مجال الحرائق خلال السداسي الأول من السنة الحالية، وبين أنه تم تسجيل 21 حريق في مزارع فلاحية، 5 حرائق طالت مواد علفية، إلى جانب 350 تدخل لإخماد حرائق نشبت في الأعشاب الجافة. وتطرق المتحدث إلى جملة من الإخلالات والنقائص اللي تعيق نجاعة التدخلات، أهمها كثافة الأعشاب الجافة بمحيط المناطق الفلاحية والغابية وعلى امتداد المسالك الفلاحية، إضافة إلى تردي الحالة العامة لهذه المسالك بسبب نقص العناية، هو ما يتسبب في صعوبات وعراقيل أمام وصول فرق الحماية المدنية إلى أماكن اندلاع الحريق. كما أضاف أنه وجود 22 مصب عشوائي للفضلات متاخم للمناطق الفلاحية والغابية في سوسة يعد من الأسباب الرئيسية لاندلاع الحرائق. المتحدث باسم الحماية المدنية في سوسة أكد تولي الأولوية القصوى لتكوين السباحين المنقذين التابعين للنزل والقواعد البحرية والمشارب الشاطئية، وأشار إلى أنه التغطية الأمنية لعناصر الحماية تشمل 17 كيلومتر من الشريط الساحلي في سوسة، واعتبر أنه عدد السباحين المنقذين اللي تم انتدابهم البالغ عددهم 256 قال ما يكفيش، معناتها ما يفيش بالحاجيات، وأشار إلى أنه عدد من الشواطئ اللي تشهد إقبال من المصطفين تفتقر إلى وجود سباحين منقذين في سوسة، وأوضح أنه بعض الشواطئ على غرار شواطئ انفيضة تشهد عزوف من قبل السباحين المنقذين بسبب صعوبة التنقل وبعد المسافة. نختم معكم جولتنا إذن انطلاق فعاليات الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي كانت انطلقت نهار 6 جويلية بالمركب الشبابي بسوسة تحت إشراف الإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة تحت عنوان من أجل صناعة محتوى هادف. في تصريح إعلامي كان أفاد منسق عام الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة هيثم الشتاوي إنه الأكاديمية تستهدف 448 شاب وشابة من صناع المحتوى من 24 ولاية، وقال إنه باش يتم تنظيم 8 دورات تكوينية ورشات تنشيطية. هذا شنو عندنا في عين على الجهة، أخبارنا إذن في مساكن في سوسة، لخصوا لكم أبرز ما صار وما تقال.
1: عين على الجهة، عين على الجهة.
0: موعد الإشهار نسمعه بعد الموسيقى. شيرين وحماي يقولوا بحرية. صح وفرحة للناس اللي باش تبحر اليوم، طقس مناسب تاع تبحيرة الصبحية بكري ولا العشية، نحاول نتفاداو أوقات الذروة اللي ما بين 11 والأربعة متاع العشية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
3: بقية الشهر على رما فام مع عقارات قلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة، اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3، وكلمنا على 98 120 201، ومرحبا بك بحذانا في البيرو دو فونت.
4: بوبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. انتم تسمعوا في النهار الاصباح من 7 ل 11 على رمى فهمه.

0: انتو ما تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، تو 8:38 دقيقة على راديو ريم اف ام. اذا مكملين معكم ديما المشوار شوي اخرى، نسمع تونسي في البلاي ليست نتاعنا. عندنا نبيها كراولي من اجمل الاصوات، نبيها كراولي موجودة في الدورة جديدة لمهرجان سوسة الدولي في سيدي الظهر. اذا شكون حاضرة في مهرجان سوسة؟

0: كامل بعد لحظات. إذا نبيع كراولي صوت جميل صوت تونسي 100%. 39 دقيقة بعد 8 الموعد يكون مع أسمع ما نقرأ لليوم.
1: أسمع ما نقرأ. أسمع ما نقرأ.
0: مقالات والتصريحات لقية ذاتنا. نبدأ ونحكيه على طرقاتنا ونحكيه على تونس اللي تطلق استراتيجية سلامة مرورية لخفض الحوادث 50% بحلول سنة 2034. وزارة الداخلية بالشراكة مع وزارة الصحة والمرصد الوطني لسلامة المرور ومنظمة الصحة العالمية أكدت انطلاق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية 2025-2034، وهي أول استراتيجية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعتمد مقاربة تشاركية تجمع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين. جاء ذلك خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، اللي شهد حضور ممثلين عن الوزارات، الهيكل الوطنية والدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية ووكالات الأمم المتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس بتونس العاصمة. قال العميد فرج بن إبراهيم الكاتب القارن للمجلس الوطني لسلامة المرور في تصريحه أن الاستراتيجية تمتد على 10 سنين وانطلق الإعداد لها عام 2024 بإشراف وزير الداخلية ووزير الداخلية رئيس المجلس الوطني لسلامة المرور. إذن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية، 41 برنامج، 168 مشروع ونشاط قابل للتنفيذ بهدف إحداث تحول حقيقي في منظومة السلامة المرورية في تونس. إذن مهمة برشا، إذن أنه نخدموا على تقليل الحوادث. إذن ضمن برنامج سينجز تدريجيا خلال السنوات المقبلة، الاستراتيجية تستهدف خفض عدد حوادث المرور بنسبة 10% بحلول سنة 2027، 25% مع نهاية سنة 2030، وصولا إلى 50% سنة 2034. عدة يعني محاور لتنظيم القطاع النقل وغيره، يعني من الإجراءات اللي باش يقع اتخاذها، خاصة أنه باش نعطيكم فكرة على الدراسة اللي تم الإعلان عليها رسميا عن نتائج، وهي دراسة وطنية حول الاستثمار في السلامة المرورية تعملت بقيادة وزارة الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور ووزارة الصحة بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وعدد من وكالات الأمم المتحدة. شنو تقول الدراسة هذه بالضبط؟ الدراسة هذه تقول إنه حوادث المرور في تونس كلفت الاقتصاد التونسي نحو 1.73 مليار دينار خلال سنة 2023، يعني ما يعادل 1.15% من الناتج الإجمالي، مع تسجيل قرابة 10,000 إصابة ووفيات خلال السنة نفسها. يعني في عام برك عام 2023 10,000 إصابة ووفيات خلال سنة 2023. وتشير التقديرات إلى أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد تسجل تونس خلال 30 عام الجايين نحو 74,000 حالة وفاة وأكثر من 235,000 إصابة وقرابة 9,500 حالة إعاقة دائمة. وفي المقابل الدراسة بيدا تأكد على أنه الاستثمار في تحسين البنية التحتية متاعنا، طرقاتنا وغيره، تعزيز سلامة المشاة، راكبي الدراجات، تطوير خدمات الإسعاف، تشديد تطبيق قوانين المرور، يمكن أنه يمنع أكثر من 17,000 حالة وفاة حسب التقديرات، ويجنب مئات حالات الإعاقة الدائمة، ويوفر ما يقارب 65.95 مليار دينار من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
2: الإطلاق الرسمي لنتائج دراسة قمنا بها لسنة 2023 تظهر الكلفة الاقتصادية لحوادث المرور تقريبا 1.73 مليار دينار، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتسجيل قرابة 10,000 بين وفاة وبين إصابات، وهذه الحقيقة خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة، تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المترجلين ومستعملي الدرجات النارية وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحادث خاصة في النجدة والإسعاف، تعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية. هذا الكل يمكن أن يحول دون وقوع أكثر من 17300 حالة وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة ويوفر حوالي 65.95 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية خلال 30 سنة المقبلة.
0: إذن كنا نسمع في العميد شمس الدين العدواني في تصريح إعلامي رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد الوطني للمرور وحول هذه الاستراتيجية، وإذن استراتيجية سلامة مرورية لخفض الحوادث خلال السنوات القادمة، خاصة أنه الحقيقة قاعدين نخسروا في برشة من شبابنا برشة من أحبتنا على الطرقات بسبب الحوادث المرورية. مهم جدا أنه تكون عنا رؤية باش نقصوا من هالحوادث هذه، استراتيجية متاع سلامة مرورية لخفض هذه الحوادث من خلال عدة نقاط يتم إصلاحها وعدة نقاط نقرأ وأحسابنا فيها. على كل حال ربي يحمي الجميع، نسيس روحنا بربي في الطريق، ما ننساوش حزام الأمان والالتزام بقواعد السلامة المرورية. نكملوا معكم في أسمع ما نقرأ.
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: أكيد الحديث ليمات ذوما الكل على موجة الحر المرتقبة، يا مش موجة برك، تقريب زوز موجات إذا نمتحر. ونذكروا بالبلاغ متاع المعهد الوطني لرصد الجو اللي قال إنه باش تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من غدوة الجمعة 10 جويلية ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يكون ملحوظ خاصة نهار السبت 11 ونهار الأحد 12 جويلية وفق ما أعلنه الأربعاء المعهد الوطني لرصد الجو جوي. المعهد أوضح في نشرة متابعة أن درجات الحرارة باش تتجاوز المعدلات العادية لهذه الفترة بفارق يتراوح ما بين 6 و10 درجات، باش تتراوح القصوى عموما ما بين 40 و45 درجة مع هبوب رياح الشيلي، فيما تكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح ما بين 34 و39 درجة، وباش تتواصل الحرارة مرتفعة مع ظهور الشيلي في بداية الأسبوع المقبل خاصة بالمناطق الغربية للبلاد. في السياق هذا نقرأ تدوينة للمهندس بالمعهد الوطني لرصد الجوي محرز الغنوشي اللي يقول بالمختصر المفيد حسب نص التدوينة، يقول السخانة باش تكون من نهار الجمعة لنهار الأحد تقريبا والحرارة تفوت المعدلات العادية، من بعدها فما ترتيحة نتنفسوا شوية يعني ترجع قريبة للمعدلات العادية، أما من نهار 16 جويلية يبدأ فما موجة أخرى امتحر. قال تبدأ أول موجة حر قوية تقريبا من 16 جويلية القادم اللي تنجم تفوت الجمعة، يعني حسب التقدير بحسب يعني عدد الأيام اللي باش تفوت فيها السخانة تقريبا 45 درجة في أكثر من ولاية. إذن هذه اللي تبينوا القراءة متاع الخرائط والأرقام هذه في الظل نحكي، ويعني تخيلوا في الشمس يعني تنجم توصل 50 يعني بداية من نهار 16 جويلية، فما موجة بتحر ثانية تقريبا أسبوع باش تبقى حسب القراءات والتوقعات تكون فيها درجات الحرارة أعلى حتى من الأيامات اللي جايين هذوما في الموجة الأولى. على كل هو ربي يلطف بينا، ربي يعطينا على قد جهدنا. إذن هو هذه التوقعات، رحمة ربي هو سعة كل شيء، ربي يرحمنا وربي يعيننا، ولكن ما فيها بس نقرأ وحسابنا ونستحفظ على رواحنا وربي يحمي الجميع. إذا إيش عنا في أسمع ما نقرأ لليوم؟
1: أسمع ما نقرأ، أسمع ما نقرأ.
0: هاي تحدثنا برشا، إذا كم وصلوا معكم لقية ذي مع الموسيقى نسمعون بها كراولي تقول محلاها كحلة الأنظار. رجعنا

0: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 للـ11 على ريم اف ام.
1: السؤال أما خير المكيف الكليماتيزور وإلا المروحة؟ أنا هو أحسن في اختيار وسيلة التبريد المناسبة في فصل الصيف. برشا يحيروا بين الكليماتيزور والمروحة. إذن هو كل واحد فيهم عنده مزايا وعنده عيوب. إيش تختاروا، المكيف ولا المروحة؟ هات نشوفوا شنو تقول الدراسات في الموضوع هذا في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: بالنسبة للكليماتيزور، مكيف الهواء، فإنه يتميز بقدرته على خفض درجة حرارة الغرفة بسرعة والحفاظ عليها مستقرة، كما أنه العديد من أنواع الكليماتيزور تنقاو فيها مرشحات، يعني دي فلتر تساعد على تنقية الهواء من بعض مسببات الحساسية. لكنه الكليماتيزور يستهلك برشا ضوء أكثر برشا من المروحة ويتطلب صيانة دورية، لازم ديما المانتونانس، كما أنه الاستخدام المفرط ولا ضبطه على درجات حرارة منخفضة برشا قد تؤدي إلى جفاف الهواء، يسبب جفاف الجلد والعينين ويزيد من احتمالات تهيج الجهاز التنفسي لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بالحساسية أو الربو، هذا حسب ما تقول عديد الدراسات. في المقابل، المروحة تعد خيار اقتصادي من حيث استهلاك الطاقة، تستهلك أقل من الكليماتيزور، ما تستحقش إلى صيانة معقدة، وتوفر إحساس بالبرودة عبر تحريك الهواء داخل الغرفة. لكن الفعالية متاع المروحة تقل في الأجواء كي تبدأ شديدة الحرارة وتؤدي إلى إثارة الغبار وإلى حبوب اللقاح المتراكمة إذا ما نظفوهاش بانتظام، وهو ما قد يفاقم الأعراض متاع الحساسية عند بعض الأشخاص، كما أنه التعرض المباشر للهواء متاع المروحة لفترة طويلة يسبب جفاف الجلد لدى البعض. يقولوا المختصين، يرأوا أن التأثير الصحي لأي من الجهازين سواء مروحة ولا كليماتيزور يعتمد بدرجة كبيرة على الطريقة متاع الاستخدام، الحفاظ على تنظيف المكيف والفلتر وعدم خفض درجة الحرارة بشكل مبالغ فيه، إلى جانب تنظيف شفرات المروحة بانتظام، فإن هذا يساعد في الحد من الأثار السلبية. في النهاية ما نجموش ولا يمكن الجزم بأنه أحد الخيارين أحسن من الآخر بشكل مطلق، ويعتمد القرار على طبيعة المناخ، على الحالة الصحية واستهلاك الطاقة واحتياجات كل عائلة. وقد يكون الجمع ما بين المكيف والمروحة مع الاستخدام المعتدل خيار عملي يوفر الراحة ويحد من الاستهلاك متاع الكهرباء. قولونا انتم شنو رايكم في الموضوع، انا هو الاحسن، ايش تخيروا، المكيف ولا المروحة؟ اذا حسب رايكم قولونا في الكومنتير متاعكم، ومرحبا بالجميع. وهذا شعلنا في تعيش وتسمع.
2: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: يا حبيبي تقول الغنية لنادر شراري، غنية خليجية جميلة. بعد شوية مواصل معكم مشوارنا في ساعتنا الثالثة، ما تبعدوش، خليكم غانشي تسمعوا ديما في النهار على صباح. هو
3: انت

0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة، اقتصادية، وبأيادي 100% تونسية، بجودة ومواصفات أوروبية، وديكومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس أبخي فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك. صيف السنة انهار على صباحه يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور، وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين، وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري انهار على صباحه.
3: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل علي.
0: من عدل الموجة على رم اف ام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار على صباحه مع كمال.
4: اغنية على الكيف، اغنية على الكيف.

0: غنية على الكيف، غنية على الكيف.
1: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه.

0: أصبحوا يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبحه. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهار على رمفام. كافي غستول لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن. فضاء عائلي بامتياز. تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام
2: في ساكن
0: في سوسه.
2: تونسنا.
0: انتم تسمعوا في النهار الاصبحو من 7 ل 11 على رمى فهمة.

على أوسو مهرجان أوسونا في سوسة، أكيد أبرز ما يميز الجهة اللي مثل الجاية نحكيو كما كل عام. دونك في جويليا نحكيو على كرنفال أوسو، نحكيو على الأنشطة زيدا اللي ترافق الكرنفال ولا تسبق الكرنفال. والبداية باش تكون نهار لحد هذي، التفاصيل في شط بوجعفر باش تكون تحديدا إذا الانطلاقة. التفاصيل إن شاء الله باش نحكيو فيها شوية أخرى، ولكن أيضا متابعتنا متواصلة لكل ما يهمكم من بلاغات في صحتك بالدنيا. باش نرجع نحكيو على البلاغ اللي صادر عن هيئة السلامة الصحية ووكالة تقييم المخاطر اللي دعاوا إلى اتخاذ جملة من التدابير لضمان سلامة الأغذية من التسممات. سمعنا بحث بداية الأسبوع لنهاية الأسبوع الماضي متاع تسمم عائلي، يعني في فرح يعني تلموا باش يتعشى وصار تسمم غذائي إذن لعديد الأطراف، والحوادث هذوما قاعدين يتكرروا كل مرة وخاصة يكثروا في الصيف. شنو فيه البلاغ شوية أخرى نرجع له بأكثر التفاصيل، ولكن أقبلها ديما نعملوا طلع على كومنتير متاعكم في النهار على صبيحوا. سلموا برشا لمدام زارة كرموس، صباح الخير، تقول والسعادة والأمل. تحياتنا ليك يا ليلى، تادي كل أغاني الحصة البنت ملك بمناسبة نجاحها، وتقول لها مزيد من النجاح إن شاء الله، مزيد من النجاح. مدام كوثر المجري تتفاعل معنا مع البلاغ اللي كان صدر عن بلدية مساكن بخصوص الاعتداءات على الحاويات متاع الفضلات، سواء بالحرق ولا بإلقاء فواضل البناء فيها وغيره، يعني من الاعتداءات الأخرى. تقول وتتسائل، تقول السؤال اللي يبقى ديما مطروح، علاش المواطن ولا يوصل المواطن يعتدي ويخرب الممتلكات العمومية؟ شنية منفعته؟ شنية مصلحته؟ تقول شيء مؤسف، إلى متى هذه العقلية؟ إذن هذا تعليق على الخبر. إذن كيف كيف في تفاعل مع أحوال ولا أخبار الطقس والسخانة موجات الحر. صديقنا خليفة من نيس في فرنسا يقول أحلى صباح للجميع. يقول خويا كمال، يبدو أنه صيف السنة في فرنسا تجاوز كل الأرقام القياسية من حيث ارتفاع درجات الحرارة اللي فاقت 40 درجة في عديد المناطق. ويقول من حيث مدة الأيام، يقول تفاقمت فيها هذه الحرارة يعني، وكذلك المساحات الخضراء، يقول اللي أتت عليها النيران في عدة مناطق في فرنسا اللي تجاوزت حسب يعني للرقم اللي أعطاهونا، معناتها مساحات يعني مهمة أكثر من 8000 هكتار في ظرف 8 أيام، واللي يقول ما زالت إلى الآن بصدد التهام مناطق أخرى. يقول ربي يستر الجميع، استحفظوا روايحكم أكيد جاليتنا وكل زادة الإنسانية، خلينا نقول وردوا بالكم استحفظوا روايحكم. موجة حر كبيرة برشة تضرب أوروبا، عنا جالية كبيرة مقيمة في أوروبا، جالية كبيرة مقيمة في فرنسا، إذا إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. درجات حرارة الحقيقة مرتفعة، قاعدين أكيد نتبعوا معكم وقلوبنا معكم، ويقول ربي يستر الجميع وربي يحفظ تونس، اللهم أمين على كل. احنا مواصلين معكم أكيد، تفاعلاتكم تفرحنا وتسعدنا، مرحبا بكل تفاعلاتكم دائما في النهار على الصباح. وبعد شوية الموسيقى التونسية ديما حاضرة، مروان علي يغني ويقول لحبيبة.

نسمعك الأغنية مروان العلي. خليكم معنا في الاستماع لقية ذي صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية، المنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر كانوا ادعوا في بلاغ صدر يوم أمس إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الهيئة أكدت في فيديو توعوي تضمن جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية للمأكولات والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي في مناسبة عرس ولا غيره. أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة على غرار غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل تناول الأكل وبعده، وبعد استخدام بيوت الراحة وغسل الخضروات والغلال قبل استهلاكها، وغسل أواني الطبخ جيد بعد استخدامها، والحفاظ على نظافة الثلاجة باستمرار، كما دعات إلى استعمال مياه نظيفة في الطبخ، الانتباه إلى تواريخ الصلوات.

0: الصحية في علب المواد الغذائية المعلبة، تجنب اقتناء مواد غذائية معروضة تحت أشعة الشمس، وطبخ الأكل جيدا لا سيما اللحوم البيضاء ومشتقاتها واللحوم الحمراء والأسماك، وتسخين المأكولات لمدة ربع ساعة على الأقل، والحفاظ على بقاء المأكولات بعد طبخها في درجة حرارة مناسبة، وترشيد حفظها داخل الثلاجة، وخاصة التفريق في حفظ المأكولات المطبوخة والطازجة. من جهتها الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ ليها كانت أكدت على ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية عند إعداد الأغذية على غرار ربط الشعر للخلف، غسل اليدين وتجفيفها، وعند التعامل مع المواد الغذائية نصحت باستخدام ألواح تقطيع وأدوات مختلفة بالنسبة للمواد الغذائية النية والمطبوخة، تجنب أي تلامس ما بين المواد الغذائية النية والمطبوخة أو الجاهزة للأكل لمنع انتقال الكائنات الدقيقة بينها، والتخلص من النفايات بانتظام وبطريقة صحية، فضلا عن إخراج الحيوانات من المطبخ عند إعداد الطعام.
1: خمس قواعد لضمان السلامة الصحية لماكلتنا والوقاية من التسممات الغذائية بالوسط العائلي. باش نتجنبوا التسممات الغذائية اللي تكثر وقت اللي تسخن الدنيا، وخاصة في المناسبات واللمات العائلية، توصي الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية باحترام القواعد التالية. أولاً، نحترم شروط حفظ الصحة. نغسل يدينا مليح بالماء والصابون مدة 20 ثانية على الأقل مع الفرق، خاصة قبل وبعد تحضير الماكلة وقبل الأكل وزيدة بعد ما نمشي لدورة المياه وكل ما دعت الحاجة لذلك. نغسل مليح الخضرة والغلة بالماء الجاري الصالح للشرب قبل استهلاكها. ننظف مليح الباعون والأدوات والمساحات اللي استعملناهم في المطبخ. نحافظ على نظافة الثلاجة متاعنا باستمرار. ثانياً، نستعمل ماء ومواد غذائية آمنة. يلزم نستعمل مواد غذائية سليمة وفرشكة، ونثبت من حالة المعلبات وتاريخ صلاحية المواد الغذائية المعلبة. يلزم نتجنب شراء المواد الغذائية اللي تتباع في الطريق العام عرضة لأشعة الشمس والتلوث، خاصة منها سريعة التلف كما الأسماك. الماء اللي باش نطيبه به لازم يكون نظيف وصالح للشرب. ثالثاً، نطيبه ماكلتنا مليح. الماكلة اللي نطيبوها يلزمها تغلي وتطيب مليح، خاصة بالنسبة للحم والدجاج والأسماك والبيض. وكيف نعود نسخن فطورنا يلزم نخليوه يغلي 15 دقيقة على الأقل. رابعاً، نحافظوا على بقاء الماكلة في درجة حرارة مناسبة. الماكلة الطيبة يلزم نستهلكوها في ساعة دوب ما تحضر، وإلا نحفظوها في الثلاجة حال ما تبرد على أقصى تقدير ساعتين بعد نهاية الطهي، والخزن متاحة يكون في أواني صحية ومغطاة، والمدة ما تتجاوزش 48 ساعة. ما نذوبوش الماكلة المكنجلة في حرارة الغرفة، ونردوا بالنا بالنسبة للمواد الغذائية اللي خرجناها من الكونجيلاتور وذوبناها، ما نعاودوش نكنجلوها مرة أخرى. خامساً، نحفظوا ماكلتنا بطريقة صحية داخل الثلاجة. كي نحفظوا ماكلتنا في الثلاجة يلزم نبعدوا الحم والدجاج والأسماك والبيض على المواد الغذائية الأخرى، ويلزم نفصلوا زيدة بين الماكلة النية والماكلة المطبوخة، ويستحسن حفظ الماكلة المطبوخة والجاهزة للاستهلاك في الرفوف العلوية من الثلاجة، والأغذية النية في الرفوف السفلى. بالحفاظ على سلامة ماكلتنا نحافظوا على صحتنا وصحة العزيز علينا. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل سلامة غذائنا.
0: هذا دونك الفيديو التوعوي اللي نشرته الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتضمن جملة من التوصيات لضمان السلامة الصحية للمأكولات والوقاية من التسممات الغذائية في الوسط العائلي، والإدعاء إلى ضرورة الالتزام بشروط حفظ الصحة، وإن شاء الله ربي يحمي الجميع.
2: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: خليكم معنا في الاستماع، توا 9:30 بالضبط على موجات لرمى فهم، رجعنا معكم شوية أخرى مكملين مشوارنا.

0: نفسنا النهار الأصبح يولي من 7 للـ11 وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار إسبوغ وما تفلت شيء الدورة في المرشي والدبارة كل نهار ولا تخمم ولا تحتار انصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين وكما قالوا الناس بكري النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي نعمل
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11 واسمع النهار الأصبح مع كمال
2: تولى 10:45 تقريبا على موجات راديو رمى فام إزنا معكم وصلنا مشوارنا في النهار الأصبح وتحياتنا لكل مستمعينا داخل تونس وخارج www.rmfm.net ولا على البوند فام 99.8 تسمعوا راديو مساكن في مساكن سوسة والمنستير على الفريكونس متاعنا 99.8 ومرحبا بكم في الاستماع دائما لقيت ذي نحكيه على كرنفال وسو نحكيه على الأنشطة زيادة اللي مش ترافق الكرنفال هي بداية من لحد ذي تبدأ الأنشطة التفاصيل نعرفوها والبرنامج لقيت هذا
3: لجندا لجندا
2: كي نقولوا كرنفال أوسو نحكي واحد من أبرز المحطات اللي نعيشوها في الصيف وكل صيف يعني في سوسة نحكي على دورته 63 نحكي على واحدة من المحطات المهمة يوم الألعاب الشاطئية باش ينتظم من نهار لحد هذية بداية من 9 صباحا باش نحكي على الموضوع بأكثر التفاصيل وناخذ فكرة على البرنامج نستضيف سيد المولدي يضيف الله المشرف على تنظيم هذا اليوم مرحبا بك سلمولدي نهارك زين
4: نهارك سعيد مرحبا بك وشكرا على الاستضافة
2: مرحبا بك إذن يوم الألعاب الشاطئية أصبح واحد من الفعاليات المنتظرة ضمن كرنفال أوسو حدثنا أكثر عن الفكرة البرنامج إيش مش يكون في انتظار العائلات والأطفال والزوار خلال هذه التظاهرة
4: هو إن شاء الله تحت شعار فن وتراث سنتلق فعاليات دورة 63 لكرنفال أوسو نهار لحد بفقرة هي جديدة تعطي روح جديدة من مكان رمز وهو شاطئ أبو جعفر وناس كل تعرف اللي يما يتوسو نحيلي الداء اللي نحسو يوم الألعاب الشاطئية مش يكون على شرف أهالي سوسة وزوارها وكي نحكيه على أبو جعفر أيضا نحكيه على 24 ولاية تكون موجودة في سوسة هكا ليش حبينا الانطلاق يكون من مكان رمز من شاطئ أبو جعفر من حجرة طوال وفق برنامج تنشيطي مسابقات وألعاب شاطئية مش يكون في متناول وعلى شرف الصغار والكبار إن شاء الله البرنامج والافتتاح الرسمي هو مش يكون الافتتاح الرسمي للدورة 63 لكرنفال أوسو كما قلت بشاطئ أبو جعفر انطلاق من 9 صباحا على أنغام الوطن ينطلق فعاليات هذا اليوم ثم الفقرة الأولى الصباحية مش تكون فقرة رياضية بامتياز من خلال دعوة كل المصطفين وأيضا النوادي الرياضية وخاصة مجموعات أحباء المشي اللي مش تكونوا إن شاء الله حاضرين مش تكون في الماء في البحر حصة رياضة للجميع أيروبيك بورتوس أو كما نقال سبورت بورتوس على شرف الحاضرين كبارا وصغار رفقة عديد الوجوه الرياضية ومدربي الايروبيك اللي مش يعملوا دي شو وكا وبرزنتاسيون مش تكون لايف حياة على شرف الجمهور لمدة ساعة من 9 حتى 10 من 10 تنطلق مسابقة بناء القصور الرملية اللي سنة يمكن مش نعطيهم موضوع هو له من الأهمية بمكان وهو المعالم الأثرية بمدينة سوسة كما الرباط كما سور مدينة سوسة كما الجامع الكبير ناخذوا الموضوع هذايا وكل طفل أو كل عائلة مش تحاول تبني قصر من القصور الرملية تكون عنده الرمزية التاريخية في جهة سوسة كتراث عالمي مسجل لدى اليونسكو بالتوازي مع مسابقة بناء القصور الرملية مش تكون أيضا هناك عديد الألعاب الشعبية والمسابقات الترفيهية اللي ذكرنا بالطفولة متاعنا واللي ذكرنا بالزمن الجميل للألعاب الشاطئية من 10 حتى 11 ثم يختتم هذا اليوم بأجواء تنشيطية كما يقال بالموس بارتي مش يكون فما دي جي مش يكون فما موس بارتي للصغار وبارتي للكبار هكا على الأقل باش يقعد بجعفر هكا على وقع الفرح الدائم ونعطيه نكهة لمصطفي سوسة حتى يبقى هذا الافتتاح أو يبقى يوم الألعاب الشاطئية تبقى ذكرى من الذكريات الجميلة من يختار باش يجي يصيف في سوسة دون أن ننسى هناك أيضا فقرة لها من الأهمية بمكان يمكن سنة ولي أول مرة مش تحب نعطيه بعد بيئي اليوم الألعاب الشاطئية أصبح بكري بل ما تنطلق هالفعاليات مش نقوم بتوزيع أكياس نفايات بلاستيكية أكياس لجمع النفايات لكل عائلة هكا لتعزيز الحس البيئي ولتعزيز الوعي لدى المصافين باش أي مصاف يجي للبحر كسواء أبو جعفر ولا أي مكان في تونس كيما يجيب معاه باش كيلو ولا أبو سماء يفكر باش يجيب معاه ساك وبال يحط فيها نفايات ويرميها في الحاوية قبل ما يروح وهكا تقعد شتوتنا نظيفة على مدار السنة.
2: ممتاز جدا.
4: هذا هو معناتها البرنامج اللي قابل أيضا للإثراء وللتغيير خاطر احنا مش أكيد باش نزيدوا فقرات احنا والحضور اللي مش يكون نهارتها موجود ويمكن بقية التفاصيل مش نلقاوها السبت هذايا إن شاء الله مع انعقاد الندوة الصحفية الخاصة بالكرنفال والتي ستطرح بصفة رسمية مختلف الفقرات للدورة 63
2: إن شاء الله. هو الكرنفال وقتش يعني بالضبط؟
4: نهار 24
2: نهار 24
4: هو مؤكد اللي 24 24 جويلية هو الكرنفال 25 جويلية عيد الوطن عيد الجمهورية وعديد الفقرات إن شاء الله نكتشفوها تباعا في فعاليات الندوة الصحفية اللي مش هنعقد بإحدى المؤسسات السياحية بسوسة سبت هذا انطلاق من 10 صباحا
2: إن شاء الله. إذن في يعطيك الصحة على كل حقيقة المعلومات اللي قدمتها لنا برنامج ثري نهار لحد ذي بداية قلت لي التوقيت بالضبط
4: من 8 متاع الصباح وتبقى الدعوة مفتوحة للجميع حضورا ومشاركة
2: واضح بداية من 8. في كلمة الختام الرسالة اللي توجهها إذا لجمهور كرنفال أوسو واللي أكيد حضورهم ينجح هذه التظاهرة وخاصة الحضور الكثيف.
4: شوف ما نتمناه اللي يكون الحضور في مستوى قيمة الحدث 63 سنة أكثر من نصف قرن والكرنفال أوسو عبارة عن فرحة سوسة عبارة عن مهرجان له عديد الأحباء من تونس وخارج تونس كل دورة جديدة نفعوا باش يكون فما تجديد كل دورة جديدة نفعوا باش يكون الأبواب مفتوحة للجميع من أجل الحضور والمشاركة. الكرة مش تكون في مرمى أهالي سوسة زوار سوسة مصطفي شاطئ أبو جعفر وإن شاء الله يكون الحضور والمشاركة في مستوى الحدث كما قلت وإنجاح مثل هذه التظاهرات ليس مرتبط بالهيئة المديرة لكرنفال أوسو وإنما سيكون مرتبط بحضور كل أهالي سوسة وكل أكيد. من يحب لطوال وكل من يحب سوسة من أجل رسم بسمة على شفاه المصطفين وإن شاء الله كما قلت الافتتاح الرسمي مش يكون في شط مجافر وما نتمناه أن يكون إنجاح هذا الافتتاح مسؤولية الجميع ويكون الحضور في مستوى قيمة كرنفال أوسو اللي يقولوا سوس وقولوا أوسو وقولوا سوسة وقولوا أوسو وقولوا سياحة وقولوا أيضا ثقافة.
2: أكيد مشكور سيد المولدي ذي فالة بارك الله فيك.
4: مرحبا.
2: شكرا جزيلا على هذه المداخلة وهذه فكرة على يوم الألعاب الشاطئية اللي باش يحتضن شاطئ أبو جعفر تمهيدا إذا وانطلاقا رسميا لكرنفال أوسو في دورته 63. هذا شعلنا في لجندا
3: لجندا لجندا.
2: خليكم معنا بداية من 10:07 تنجموا تكونوا رابحين معنا ليك دوم عليكم ما كان تكلمونا ما عليكم كان تخليونا أكيد أرقامكم على 71-134-396 شاركوا معنا وتنجموا تكونوا رابحين معنا ساعتنا الجاية ما تبعدوش 9:47 دقيقة راجعينا
0: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية انهار على صباحه بقية الشهار على نارم افام جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب ونتيجه كرهبتك ديما جديده وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره ولاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755 كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27-198-888
5: جريت لاسعاد كل بيت
3: كبليسيتي.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام
1: 9:58 دقيقة. مكملين معكم ديما مشوارنا في النهار لصبيحه، وبعد شوية في ساعتنا الرابعة سنة وخليل كالعادة 10:15 باش يكونوا معنا في البوان مارشي، نعملوا طلة على مارشي الحي التجاري بي مساكن، شنو نجموا نبرمجوا القضية وفطور اليوم. الموعد 10:07 يكون مع الربح مع الكادوات، كلمونا على 71 134 396، شاركوا معنا سجلوا مشاركاتكم من توا، ومرحبا بالجميع. بعد الفاصل موزيكا تكون بصوت نور مهنا تسلطنت اليوم، راجعنا معكم شوي أخرى.
0: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net بقية الشهر على RMFM. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السناي زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من السيترونات بنواعه، الجود فخاز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغازة جريت. كانت حب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
0: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا قريبة لكل شيء، دي زابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
0: كالعاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا مازلت نستنى المره هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
3: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند جريت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وجريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى جريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبولك حتى للدار. طلعت ومرحبا بيك عند جريت.

0: écoutez le troisième est gratuit.
1: مدفر ميلانو العلامة الأولى في تونس. لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
2: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 لـ 11 على أرم أف أم. صلتينا صلتينا صلتينا.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات رابحين، وكما قالوا الناس بكري النهار على صبيحه.
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على رام فام كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصبيحه مع كمال.
2: رجعنا لكم من جديد والعشرة وثمنتاشن دقيقة على موجات راديو رام فام بين الموسيقى والفقرات أكيد المتنوعة والمتابعات الإخبارية. تلقاو معنا صبحية مجددة معكم كل يوم الاثنين للجمعة من 7 حتى الـ11 في التوقيت الصيفي، هذه النسخة الصيفية من نهار على أصبح. ومزلنا مع المتابعات، مزلنا مع الفقرات، ولقية هذه الموعد باش يكون مع لبوان مارشي.
3: لبوان مارشي.
2: معنا خليل حاضر معنا مباشرة من مرشي الحي التجاري بي ام ساكن. صباح النور ونهارك سعيد مبارك يا خليل.
4: صباح الخير خويا كمان. صباح الخير على كل مستمعي لنا متاي، من نهاركم سعيد ان شاء الله.
2: شنو حوالك يا خليل؟
4: والله الحمد لله شوية معنا هواء وواحد معنا
2: كيفاش؟ وين الهواء خليل؟ صلي على النبي، الدنيا سخونة
4: يعني واخو شوية هواء.
2: انت مستبرد، هي الدنيا سخنة انت استبردت.
4: اي ما هو خاطر ندخل البرود وبعد شنو
2: السخانة. هيك هي
4: برب يردوا بالكم،
2: هيك الشوك الترميك هذيك رد بالي.
4: مش باية
2: مالا تكون في بلاصة سخونة برشا، تكون في الشارع سخون وشمس تحرق وكل، تدخل ديريكت كليماتيزور وجو بارد جملة يعني هذي راهو يمرض شوية، ولا العكس زيادة. استحفظ على روحك يا خليل.
4: ردوا بالكم
2: ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس يا خليل. استحفظ على روحك.
4: وانت بالكليماتيزور تو تخاف عليك تخرج.
2: ايش تحب تقول يعني؟ نقعد
4: انا نخرج. خاف عليك تخرج. تخرج معناها خاف عليك.
2: هو اخرج اما مش ديريكت، انت مش شويه هيك اخرج من تحت.
4: اشرب مي قبل ما
2: تخرج. اشرب مي تاخذ احتياطاتك وستر الله. وكاو مازلت السخانه يا خليل، غدوه هو تبدا السخانه الموجه الاولى.
4: هي بدات تحضر من اليوم.
2: اي الموجه الاولى، وفما موجه اخرى نهار 16 يعني اللي هي الاقوى، يعني اقوى حتى من هذه حسب التوقعات والقراءه في المعطيات نتاع الطقس. ربي يرحمنا وربي يعطينا قد جهدنا يا خليل.
4: امين يا رب العالمين.
2: امين يا ربي. خاصة برشا ناس يا خليل، برشا ناس راهو ما عندوش خيار، اللي يخدم في الشانتي وفي الشوانت، الناس اللي تخدم في التاكسيات في اللواجات في الكران الشوفره اللي في الكوامل، والناس اللي تعدي سوايع ورا الفولون، والناس اللي في المعامل يمكن ابرك شويه خاطر فما شويه برود، يعني الناس اللي عندها اكيد
4: فما ناس عندها بطوله.
2: اي هو كل بطوله لا محاله، لكن الناس اللي تخدم منها للشمس يعني على الكياس برشا مهن. الحقيقة برشا مهن وبرشا هما. ربي يعين الناس الكل، وكهو ربي يعين الناس الكل. نستحضر على رواحنا سهلة الحكاية. اسمع نلبسوا نغطيوا روسنا بحاجة، نحاولوا اللباس قطني ويكون يعني مفخفخ شوية مفرهد كما يقولوها. ديما كدبوسة متاع الميت ديما عندك، ديما موجودة عندك. عطشان مكش عطشان ديما أشرب، ديما اشرب الماء، ديما اشرب الماء اكثر ما يمكن. نحاولوا هكا نتخسلوا شويه ساعه خاصه كي نبداو نخدموا البرة وسخانه يعني وديريكت للشمس. نحاولوا نتجنبوا اوقات الذروه، اذا كان ما عندكش حتى شيء تخليك تخرج يعني في الاوقات تاع الذروه بين 11 وما بين 4 نتاع العشيه، زاد نسيسر واحنا نحاولوا نتفاداو الخروج كان ما عندنا حتى شيء خرجنا. اللي باش يبحر نحكي، واحنا معناتها اللي مش يقضي شهر مش يقضي كهو خليله. ايضا اللي عنده كبير في السن ميسالش، ديما نتفقدوه جيراننا ولا معنا في الدار والا قريبنا، اذا ديما نتفقدوهم في الفتره هذه نتاع السخانه. عندك بيبي صغير زاد ما تنساش ديما تفكروا بالشريبه ميم، وديما اذا نحاولوا انه

0: بدخلوا المرش. بالنسبه للمرش الحي اليوم عندنا البطاطا ب 200 19150 الطماطم ب 500 950 العبيه 980 مرحش مريته باي اخوي كمان
1: به
0: القرع ب 15100 برج القرع ب 1000 وب 750 البصل 600 800 البن الشعبي 1500 1500 وب 2000 وعندنا البقلوكي 3000 و450 السناريه ب 2000 الكرم 1500 اكل الاخضر والاحمر ب 2500
1: ايوه
0: تو شمشي وخضر الورقيه
1: شنو اللي عندك في القائمه؟
0: انا سلق المعدنوس ب 700 الكلافس ب 700 والنعناع ب 700 والبرودو ب 5 دينارات والليتو ب 1750 والخس 1500 وقت عام خس والليتو معناها سلاطه
1: سلايطه بهاكا فما الفقوس فما الخس فما الليتو نجموا نعملوا برشا انواع نتاع سلايطه خلينا ما بيه سلاطه
0: بيه فما فقوس فما سلاطه الخس
1: باهي باهي باهي سلطة يا خالي باهي
0: عنا سيدي اللوز اللوز
1: اللوز الأخضر
0: اي لوز أخضر 2300 2500 3000 المشمش 600 6500 الدلاع بدينار 850 500 البطيخ 1300 750 1500 1550 كل واحد كيفاش
1: برشا انواع برشا انواع وبرشا اسواق باه كمل
0: ب 3000
1: الخوخ بقديش؟
0: ب 3000
1: 3000 الخوخ
0: 3900 وب 4000 و2500
1: هذا الخوخ انواع انا الخوخ البوتابقايا والرويال كيكه
0: صحيح
1: والرويال باه
0: باه عندنا سيدي العوينه 4000 5500 3900 وب 6000 بالنسبه للعوي انزاف وقدمه 12 دينار و500 وب 9800 وب 7500 جوي باهي فقوس ب 2000 1500 وبدينار قارص 5000 وب 4000 كرموس ب 20 وب 17 دينار 500 وفما كجوي 12 دينار و500
1: واضح
0: تو باش نمشيو للحوم البيضاء والحمراء
1: به بقديش هكا الدجاج اليوم اما الغله خليل كوميم يعني شويه دلاع وبطيخ ما مش رخيصه برشا الحقيقه تو كي نحكيو على 4000 و5000 يعني الكيلو سوا عوينه ولا سوا خوخ يعني احنا في عز تو في وقته هكا ولا
0: اي
1: حتى الكرموز زاد
0: اما ما هوش
1: يلا سيدي نكملوا الدجاج بقديش
0: الدجاج الكيلو اليوم ب 8500 وب 7900 وعندنا كذلك الرفخان الدان ب 10800 والكتف الدان 8500 والسكالو بالدب 17500 والرفخان الدجاج العادي 12 دينار و500 والسكالو الدجاج العادي 17 دينار 500 والسكالو بالدان
1: واضح واضح واضح
0: تو نمشيو للحوم الحمراء.
1: إيش عندك إيه؟ قديش العلوش واللحوم الحمراء؟
0: باهي، بالنسبة للعلوش، العلوش ب 60 والبقري 47 هبرة، روما كتلات ب 40، بقري مخلط 32، لحم الجمل ب 55 والموش هبرة ب 40.
1: واضح.
0: الله يناريك. باهي. الماس ب 55 زاد الدواره ب 30 كامله ب 70 لما هبطت شويه الدواره كانت ب 80
1: لا حتى 70 زاد مش في المتناول زاد برشا
0: كمل هي مش
1: كمل اي
0: ما كو لا قلنا كرش ب 5000 وب 6000 وكرش حال الحرشه ب 10 وب 12
1: 10 و 12
0: باهي الهرجبه 25 فما ب 20 كبدة العلوش 65 كبدة البقري 50 راس العلوش ب 20 شوص ب 30

0: 33 35 رقم مركز الريان 50.
1: واضح.
0: اي تمشي تمشي ولد بحر.
1: ولد بحر. فما اليوم
0: ولد بحر موجود.
1: موجود اللي يحب ياخو
0: اليوم. أما الأغلبية موجودة هي السردينة اللي بيحبهاش كمان.
1: لا علاش بالعكس السردينة راهو من أكلة المفضلة يعني عندي السردينة يا خليل. والأكلة المفضلة عندنا في
0: الدنيا.
1: لا لا مو لا لا مو أنت زادة كل يوم سردينة مو زادة كثر من العسل. شي يقولوا إيه أنت خليل كل يوم سردينة كل يوم سردينة كل يوم مو نبدلوا حويجة هكا فما برشا أنواع نتاع حوت. باهي قول لي شنو اللي فما وقداش يلا.
0: باي السردينة تنجم الطيب بها برشا حوايج.
1: نعرف نعرف. قل لي شنو اللي فما بالضبط وسعر وين؟
0: ها يا سيدي الوراثة بحرية صغيرة 17 دينار و800.
1: ايه.
0: وب 23 دينار و800 هذه متربية.
1: مربية.
0: و20 دينار و800 و22 دينار و800.
1: يعني.
0: المرجان.
1: باه.
0: يعني شنو؟
1: إيه يعني من 20 وانت ماشي هذا هو 20 21 22 23 اي باه كمل ايه
0: فما ب 17
1: فما ب 17 قلت لي جويده شويه هذيك ب 17 باه فما ب 17 اي اي كمل
0: ايه المرجان المرجان ب 16800
1: اي
0: وب 16800
1: باروس
0: 28 دينار و600 26 دينار و800 اظن كلهم كمان باه اسكومبري 8800 10800 13800 10,800 و13,800 و10,000 واضح.
1: ربي يجيب القسم للجميع وربي ينوب على الجميع وربي يرزقنا الناس كل. اي اخوي البهي شنو هي الدبره نتاعك انت اليوم؟
0: هاي سيدي احنا مش نطيبوا السردينه هذه اللي قلت لك عليها طاجين سردينه.
1: ايوه
0: سخانه من نقطه وسخانه من
1: سخانه. اي طاجين طاجين سردينه تقول انت فور يبدا اسمع يبدا
0: يعني كانون خير هو كانون من فوق
1: كانون صلي على النبي
0: وفحم
1: صلي على النبي
0: من فوق ومن
1: صلي على النبي الدنيا سخونه يا خالد
0: صلي على النبي.
1: اي قول قول
0: يا ودي يا دين
1: اسمعني صلي على النبي اسمعني اسمعني لحظه لحظه من غير ما تبدا تتكلم برشا يا خليل يا خليل. لا لا صلي عني بيسا يا خليل صلي عني بيسا قل صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
1: صحيت استهدى بالله هكا يا خليل تي كانون في السخانة مثل سيسر واحدة وكا عندك الفور ومصلي عني بي كولوش بي بي الدبرة متاعك راه قلت لي سردينة في الفور
0: اي من فوق ومن لط
1: واضح إنه. واضح يبدأ سخونة اذا وقطيب فيسا فيسا بي ولا بي لك لمتاعك شوية بطاطا وشوية أي. وما يلازمه فلفل وكذا وخبيزة
0: اي وقريب
1: باه هاي سردينا في الفور باه الدبره نتاعو مش بعيد يعني كنتش نقول لك نعمل وراطه في الفور وهاكا الواحد كل واحد ياخذ نوعيه الحوته اللي يحبها لها الكل يجي في الفور ما يعمل شيء الكل يجي في الفور. يلا سي خليل في الامان وقيت الشهر يعطيك الصحه يلا شاي طيبه لو بوان مارشي لو بوان مارشي فاصل مواصلين بعدها عندنا زياد غرس يقول هكا توا
2: رجع نهار على صباحه يرجع لكم بعد شويه النهار على صباحه مقيت الشهار على ميرم اف ام.
3: عسلامة يا مرأة ديما الضو يشعل يستحفظ شوية
4: كان ريت يا راجل جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية قد لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
3: وشنية هذه وين يركبوا فيها
4: يا حاج؟ هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
3: قد لك شي وين حالل
4: ورا لي سي تكنيك بالضبط بحذك وش تلعيوني مقابل استيك.
3: اي عرفتها
4: قد لك يا حاج ستخيكتور مدي حمالي منيو والبولونة ينوكس وحتى من بانو بي فاسيال وجه وقفة جي بي اس سولار الثقة والعباد الكل تشكر فيهم.
3: يا مرا قتلك شجارتك مفيدة على رقمهم.
4: هيا حاش 54 852 233 ولا 55 777 909.
3: هاي البرشة من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
4: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك
5: ببليسيتي. كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح وإسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدموا لكم جميع أنواع القهوة، العصائر الطبيعية، أطباق ومأكولات، تراعي جميع الأذواق سكري إسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مساكن، عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
6: ببليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
7: انتم تسمعوا في النهار لصباحه من 7 ل 11 على ار ام اف ام.

0: انتم تسمعوا في النهار لصبيحه من 7 ل 11 على ريم اف ام.
1: رجعنا لكم توا 10:38 دقيقة على موجات راديو ريم اف ام. كملنا معكم ديما المشوار في النهار على صبيحه لقيت ذي باش تكون معنا اماني بالهاتف من بارا فارماسي او ميديكال ستور.
2: بيبليسيتي
1: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن شوف الدنيا زينة. يا ماني صباح النور والسرور ونهارك سعيد مباركة.
3: صباح الخير كمان نهارك
1: سعد ليا. نهارك طيب يا لله. اذا اش نحوالكم؟ اش نحوال برا او ميديكال ستور؟
3: الحمد لله كنا لاباس في حين لي بروموسيون
1: لي فونت بلاج الحمد لله. دونك متواصلين نذكروا الموعد اللي متواصل حتى لنهار 15 جويليا البروموات. اذا تلقاو زادة قام مزيانة برشا من لي زيكرون شوا مزيان في لي زيكرون سولير الكل. اذا تلقاو زادة اسعار استثنائية حتى لنهار 15 فقط باش يعرفوا ديما جديدكم شنو لازم يعملوا. يامين
3: جيت تتابعونا على الباج فيسبوك وانستغرام. دونك كل نهار تقدروا تفقدوا شنو معنا نوفوتي شنو معنا دي فونت فلاش. هما دي فونت فلاش يصيروا كل نهار ونهار معناها تاع فونت فلاش نتاع 24 ساعه اكاهو توصل حتى ل 50% ريميس في دي برودوي.
1: اي الفونت فلاش
3: نذكروا
1: الفونت فلاش يزمك ديما تعمل طلة هكا كل مرة تدخل تعمل طلة على الباج خاطر ساعات يهبطوا لك عروض استثنائية متاع لحظتها متاع نهارتها بعد تمشي على روحها توصل حتى ال 50% تخفيضات. جست يقعد ديما العين على الباج وكا ولا الكونت انستغرام واش
3: بالضبط هذا هو انستغرام وإلا فيسبوك وزوز كيف كيف يهبط كل شيء اون باراليل والبونت بلاس راهي 24 ساعة أكهو
1: أكهو بعد يمشي العرض على روحه وتقعد تتحسر تقول يا ليتني عملت طلة. ما تنساش ديما ادخل وعمل طلة على الباج فيسبوك والكونت انستغرام قايد عندك الاسم حرف او ثم كلمة ميديكال ثم كلمة ستور او ميديكال ستور. لادريس سهله برشا مقابل المانيج في مساكن. اذا قريب الوسط البلاد تنجموا تمشيوا له وتنجموا زي تكلموا مع 53 00 03 0666. اذا تلقاو دي برومو اسعار استثنائيه كادويت من نهار 15 جوان حتى لنهار 15 جويليا بالضبط. تنذكروا بالعروض ونذكروا باللي زوفخ اللي نجموا يعملوهم معاكم يا امينيا.
3: اي دونك نحكيو على البروموسيون اللي باش نحكيو عليها اليوم.
1: تفضل.
3: اللي هو اللي هي باش تكون في الباك نتاع بيوكسين انتي شوت.
1: اي
3: باك في تريتمون انتي شوت نتاع 3 شهور دونك 3 سيرام
1: يعني لي برودوي نتاع شعر
3: معهم اون غراتويتي شامبو 100 ml.
1: اي
3: يعني احنا باش نلقاو اون بروموسيون سبيسيال وابار البري انتريسون الشامبو غراتوي.
1: واضح يعني غراتويتي مع البرودوي امتانا. سومهم قدش كان؟
3: كان 147 و500.
1: واضح سومهم كان 147 و500. نحكي وعودنا البرودوي باش اللي مركزش يركز معنا شنو فيه الباك بالضبط.
3: بيوكسين باك انتي شوت باش نلقاو فيه 3 سيرام. مع شامبوان غراتوي.
1: 3 سيروم مع شامبوان غراتوي كان 147 دينار و500. بقداش يولي؟ هذا السؤال نتاعنا لليوم اون بروموسيون. قداش يولي عند بارا فارماسي وميديكال ستور البروموسيون هذه متواصله حتى لنهار 15 جويليا البروموسيون هذه. يلا سيدي الناس اللي عندها الاجابه عليها كان تكلمنا على 71 134 396. مشكوره يا اماني يعطيك الصحة. في الأمان بعد شوية نلعبوا عفوا ونربحوا مع أم ميديكال ستور. ما تبعدوش هذا الشيب مامي لكن قبل الإشهار ولا بعد الإشهار؟ قبل الإشهار. يلا راجعين.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه مقيت الشهر على نرمة فامة. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: تبليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: انتم تسمعوا في النهار على صباحه من 7 ل 11 على أرم فام،
4: العشرة وسبعة واربعين دقيقة على موجات راديو أرم فام. نواصلوا معكم لقية ذي الموعد باش يكون مع الربح والكادوات مع برا أو ميديكال ستورا. برا فارماسي او ميديكال ستورم سيكن، شوف الدنيا زينة. معنا مرام تكلم فينا من المساعدين. صباح النور يا مرام. قص التليفون يقول لي قص. يلا سيد نعاودو نتصلوا بها مرام في الاثناء. نقول لكم خليكم معنا في الاستماع، نعملوا طله على اهداءاتكم مدام كي تحصلنا على مرام. نسلموا برشا على مدام ساميه الجزاح تقول صباح النور، تهني بنت اختها شهد الجلاصي بمناسبه نجاحها في الباك في فرنسا، تقول ان شاء الله العاقبه لما هم. ان شاء الله مبروك عليكم ومزيد من النجاحات.

مدام كوثر ابراهيم صباح النور يا مدام كوثر, تقول صباح النور والسرور. تحب تحيه لتسنيم يعقوب, مناسبه اجتيازه ونجاحها في امتحان الباك زاده في فرنسا وتحصل على معدل جيد, تقول الف مبروك والعاقبه الفرحه الكبيره, وان شاء الله ديما فرحانين ومن نجاح الى نجاحها.

0: شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله اكيد ديما ناجحين. مازلت التهاني نتاع النجاح قاعده تخلطنا، تنحاولوا بعد شويه نرجعوا لها اكثر ما يمكن. كيما مدام منجيه كريفه الزريلي تقول صباح النور، تقول بنت اختها ولا تتمنى لبنت اختها مريم بن عبد الرحمن في الباك النجاح، تتمنى لها النجاح في البكالوريا. ان شاء الله ربي ينجحهم الناس وليداتنا وبنياتنا اللي قاعدين يستنوا في نتيجه دوره المراقبه، ان شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. يلا اورجت معنا مرام بالتليفون. مرام صباح النور.
1: صباح النور سي كمال، عسلامة.
0: صباح الورد ونارك زين يا مرام، لاباس؟
1: عايشك الحمد لله.
0: الحمد لله. قالوا لي تكلم فينا من الخدمة.
1: اي نخدم سيزونيير.
0: اي سيزونيير هاكا في الاصل. أي. تقرا وفي الصيف تلقى خدمة تخدم على روحك كيكة.
1: اي ديما كيك.
0: اي يعطيك الصحة يا لله وربي عينك، ربي عينك. عايزك. ان شاء الله. ها بديت هلاميت ولا اول ما كملت القراية ديريكت بديت الخدمة؟
1: بديت كما
0: نقولوا اخر جوان. اخر جوان هاكا فرصة. الانسان يوفر مصروفه، الانسان يتعلم حاجة زادة، نستأنسوا بالخدمة. والله يعطيك الصحة وبرافو ليك يا مرام. والله يعطيك الصحة وبرافو ليك وان شاء الله ربي يوفقك وان شاء الله ربي ينجحك. صحيح ما زلت تقرأ لكن هاكا في الصيف تمشي تخدم وانسان يعاون روحه وربي يعينك ان شاء الله. اي للبيه كنت تسمع في اماني.
1: اي
0: يلا اليوم عنا باك بيوكسيل. الباك هذايا هو انتي شوت في تروا سيروم وعنا شامبوان غراتوي. كان سومو 147 دينار و500. بقديش ولا سومو اون بروموسيون؟ 1 2 توب كرونو. دقيقه تبدا من تو.
1: 129 دينار.
0: 129 دينار اخر قرار.
1: اخر قرار
0: واخر قرار. نقول لك يعني الف مبروك عليك الكادو ان فون داشا قيمته 50 دينار من هدية برا فارماسي او ميديكال ستور. مبروك عليك. كيفاش عملت وطلعت النتيجه؟ قول لنا كيفاش طلعت النتيجه، كيفاش طلعت السوم وحدك؟
1: خاطر اني عملت لها ابوني على الباج نتاعها نتاع الفيسبوك.
0: اي
1: ديما نتبع فيها، ديما تهبط البروموت ديما نتبع فيها وليتها
0: هكا عملنا طلع.
1: ديما نتبع فيكم
0: يا لله. مرحبا بك.
1: خدمه ديما يحطوا الراديو
0: يا لله. مرحبا بك. مرحبا بك تنورنا. يلا علاش كنت حاب تسلم؟ اي
1: نسلم على دارنا ونسلم على صاحبتي في الخدمة وكهو
0: وكهو. شكرا جزيلا، ربي يعينكم في الخدمة الكل. وهذا شعلنا مع ألعب وربح مع أو ميديكال ستور. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يلا سيدي راجعين توا العشرة واحد وخمسين دقيقة، راجعين مع اهداءاتكم بعد ما نسمعوا رحمة محسن والنور دوا.

0: تسمعوا في النهار نصبحوا من 7 ل 11 على رما فام
1: تو 10 و 54 دقيقة على موجات راديو رما فام. هات نمشي لقية ذيل يهديتكم في من القلب للقلب
0: من القلب للقلب من القلب للقلب.
1: إذن لقاية ذي نختموا مع إهدائتكم اللي تخلطنا على الباج فيسبوك راديو رما فام. نبدأ مع مدام نجلة بن سالم تقول صباح النور، مرحبا نهارك زين، تهني حفيدتها العزيزة بعيد ميلادها الثاني، تقول لها عيد ميلاد سعيد كل عام وانت بالف خير ياسمين، ربي فضلها، محلى اسمها ياسمين.

حياتنا المدام نجاة الديلي تقول سلامي الحار لأولادها وبناتها في الغربة وتحية الناس الغربة الكل. تقول إن شاء الله نتلموا على قريب, ربي يجيبهم إن شاء الله على خير وتمشي بالسلامة ترجع بالسلامة. هذه الغنية اللي طلبتها مدام نجاة الديلي. ناديو الكل أبنائنا وأبناء جاليتنا اللي بالخارج اللي يحضروا في رواحهم اللي جايين قريبا قريبا واللي وصلوا زادة, مرحبا بهم الكل وإن شاء الله يعديوا عطلة طيبة في بلادهم بين أهلهم وناسهم وأحبابهم.

بكم اكيد بالسلامه وتعديوا احلى الاوقات في بلادكم. نكملوا معكم صباح الورد مدام سر سكري كلثوم فتح لنا ركزين تحياتنا ايمان بوهليل. صباح الورد ايضا مدام زورا كرموس سلام على بنت مليك وتهدي لها كل اغاني الحصه بمناسبه نجاحها وتقول لها مزيد من النجاح. صباح الورد مدام سميره كرموس تحياتنا. العفيف سوسي صباح النور ايضا مدام راضيه خلف الله تحياتنا. مدام خديجة نقوري البحيري نجوى يوسف وسيلة مسعود صباح الورد تحب غنية عبد الحليم حافظ وحياة قلبي وفراحه بنيتها ريماس هكا بمناسبة نجاحها في السنة السادسة. لله إن شاء الله مبروك عليكم ومزيد من النجاح والتألق والتميز.

0: وصلنا لمدام نجوى المبروك. نجلة مسعدي صباح النور، تقدم تحية لبنتها فرح اليوم عيد ميلادها، تقول لها ربي يخليك وإن شاء الله عيد ميلاد سعيد. إريج بن سالم صباح النور يا إريج، تقول نهاركم زين. تاني أختها راوية بن سالم بنجاحها في الفاك، تقول لها إن شاء الله العقبة للتخرج، إن شاء الله أكيد العقبة للتخرج، وألف مبروك ليك وكل طلبتنا.
1: يلا وعلوا الزغاريد، شهادة صارت بالإيد، يلا نعم.

0: نجحكم الناس كل. احنا وصلنا معكم بالاغاني الجميله هذه وبالاهداءاتكم وكلماتكم الطيبه لي ختام مشوارنا لليوم. توا 10:59 دقيقه بالضبط. هذه اجمل تحيات كمال الزرلي، كنت معكم كوتي ميكروش. تحياتنا زاد الخليل حافظ بن صالح في الاخراج. ان شاء الله كنا خفيف الظل عليكم. ملتقانا غدوه في رحله صباحيه جديده عبر احلى الاذاعات يوميا من 7 حتى 11 في البرمجه الصيفيه في لمانا. صيف السنة النهار الأصبح يولي من 7 للـ11، وكل عادة عيش جو الصبحية مع الأخبار السبور وما تفلت شيء. الدورة في المرشي والدبارة كل نهار، ولا تخمم ولا تحتار، النصيحة المعلومة والإفادة حاصلين مع ضيوفنا، وبالموزيكا متونسين وللكادوات ربحين. وكما قالوا الناس بكري، النهار على صبحه
1: يا فتاح ويا رزاق يا ربي العمل عليك.
0: من عدل الموجة على الرمى فام كل يوم من 2 للجمعة من 7 للـ11، واسمع النهار لصباحه مع كمال. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على الرمى فام، 5 حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية، ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
2: أنا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: www.rmfm.net. www.rmfm.net. بقية الشهر على رمفم. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار. راه بربي يقول لي كيفاش. دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
1: لجميع أعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
0: أرام فام في مساكن في سوسة تونسنا.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: شق البحر قم سافر يا مكتوب وسلم.

0: أحزانها.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
2: قيت الشهر على ليرام اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: قريت لاسعاد كل بيت.
3: كبليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
2: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: أرم فام
1: أرم فام
0: تونسنا
2: تونسنا
3: مقيد الشهر على أرم فام.
4: خويا شنو هي حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندولسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، ولاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667، وإلا 22 744 755.
6: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
5: الموسيقى نون ستوب على رم فام، بنة الموسيقى نون ستوب على رم فام، على رم فام، رم فام
0: في مساكن
5: في سوسة
0: والمنستير
5: على 99.8
0: على 99.8.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في هذا الموعد الجديد من برنامج بوان ارم. نسلم عليكم الناس الكل وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. كيف العادة في حصتنا اليوم باش نرجعوا بكم لأجمل لحظات الساحرة المستديرة ونعيشوا مع بعضنا ذكريات ما تتنساش. في كل حصة باش نسافروا في رحلة عبر الزمن، نستحضروا لاعب من الزمن الجميل ونعيشوا مع أهداف خلدها التاريخ أو مقابلات وصفوها أنها الأجمل وخلت بصمتها في قلوب عشاق كرة القدم.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. Aïe, t'es char à l'RMFM. Parapharmacie au Medical Store M'Seken. L'espace beauté et santé. Il y a frahbikum ou yotkum b'ahsan choix. Les produits parapharmaceutiques et le chassa bel kbir ou zrir. Ou ahsan market. Les produits dermo cosmétiques. Les l'aïnaïa bel bachra ou char. Hed alcool. Ma ansiha l'étouatique. Ou zid les promotions. Ou el kadouet à la tout l'alam. Metoufish. Ou bech me foutek chey. Zourouna yaoumien. Melethni l'alahad. Metissa l'issaba. Fim Seken. M'kab l'almanesh. واحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: هدف في الذاكرة. هدف في الذاكرة.
3: اليوم باش نحكيو على مقابلة دخلت للتاريخ من أوسع أبوابها. نهار 22 جوان 1986 في ربع نهائي كأس العالم بالمكسيك بين الأرجنتين وإنجلترا على أرضية ملعب أستيكا وقدام أكثر من 114,000 متفرج. المباراة هذه مازال العالم الكل يحكي عليها والسبب واحد هو اللاعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. نهارتها كان سخون برشا في صيف المكسيك. إنجلترا والأرجنتين كان كل واحد كان يحلم بالعبور للنصف النهائي. الشوط الأول كان الأداء فيه متقارب وانتهت النتيجة في الشوط الأول على التعادل السلبي 0-0. لكن في الشوط الثاني كان الموعد مع واحدة من أغرب وأجمل اللحظات في تاريخ كرة القدم. في دقيقة 51 الكرة تطلع في منطقة الجزاء. الحارس الإنجليزي بيتر تشيلتون يخرج باش يشد الكرة لكن فجأة يطلع مارادونا اللي كان معروف بقصر قامته والعملاق في موهبته يلمس الكرة بيده اليسرى قبل الحارس وتدخل الكرة في الشباك. لاعبية انجلترا احتجوا برشا على قرار الحكم متاع المقابلة. الحكم وقتها كان التونسي علي بن ناصر والجمهور كان ياسر مستغرب. وقتها زادا كان ما فماش فار باش ينجم يكشف اللقطة. وبعد المقابلة مارادونا عمل تصريح الشهير متاعه تعليقا على الهدف وقال شوية براس مارادونا وشوية بيد الله ومن غادي تولدت أسطورة يد الله.
2: هدف في الذاكرة. هدف

0: à www.rmfm.net. مقيد الإشهار على RMFM.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
3: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: مباراة في الذاكرة، مباراة في الذاكرة.
3: في فقرتنا مباراة في الذاكرة نحكيه على مواجهة نصف نهائي بين إيطاليا وألمانيا الغربية في مونديال 1970 اللي تبقى واحدة من أكثر المقابلات إثارة في تاريخ اللعبة. المباراة انطلقت بتقدم إيطالي واستمرت متوازنة حتى اللحظات الأخيرة، وقتها نجحت ألمانيا الغربية في إدراك التعادل لتنتقل المواجهة إلى الوقت الإضافي. خلال 30 دقيقة فقط تم تسجيل 5 أهداف في المقابلة وسط تقلبات درامية غير مسبوقة، وفي النهاية حسمت إيطاليا المباراة بنتيجة 4-3. هذه المواجهة لم تخلد فقط بسبب عدد الأهداف، بل لأنها جسدت المعنى الحقيقي لكرة القدم باعتبارها لعبة لا تحسم إلا مع الصافرة الأخيرة للحكم.
2: مباراة في الذاكرة، مباراة في الذاكرة.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيد الإشهار على RMFM. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29-052-053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: لاعب من الزمن الجيد.
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين في برنامجنا بوان أريم، وفي فقرتنا لاعب في الذاكرة نحكيه على ماركو فان باستن، من مواليد 31 أكتوبر 1964. هو مدرب كرة قدم هولندي ولاعب محترف سابقا، لعب مع أياكس أمستردام وميلان والمنتخب الهولندي كمهاجم. يعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، سجل 300 هدف خلال مسيرته الرياضية، وفي سن 28 سنة تعرض لإصابة أجبرته على الاعتزال. فان باستن فاز مع هولندا بلقب بطولة أمم أوروبا سنة 1988، وسجل خلال تلك البطولة 5 أهداف، وتم اختياره كأفضل لاعب في البطولة. وسجل خلال تلك البطولة أيضا الهدف الشهير الذي لا ينسى في مواجهة الاتحاد السوفيتي، كما تحصل على 3 ألقاب في الدوري الهولندي وكأس الكؤوس الأوروبية مع أياكس، و3 ألقاب في إيطاليا، و2 بطولات في كأس أوروبا مع الميلان.
1: لاعب من الزمن الجيد.
3: وصلنا معاكم إلى نهاية حلقة جديدة من بوان أريم. عشنا مع بعضنا ذكريات لاعب خلت اسمه في التاريخ، وهدف مازال محفور في الذاكرة، مباراة تبقى خالدة في وجدان عشاق الكرة. شكرا على حسن المتابعة والوفاء، ونعدوكم في الحصة القادمة برحلة جديدة بين صفحات المجد الكروي واللحظات التي لا تنسى. كان معاكم مهدي الساحلي، وإلى لقاء قريب في البوان أريم، حيث الذكريات لا تموت وكرة القدم تبقى أجمل حكاية.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

عام الجيب بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8
1: تحية الشهر على ميرم اف ام.
2: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
0: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
2: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
0: يا حاج، هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
2: قالت لك شي وين حالا؟
0: ورا ليسي تكنيك بالضبط، بحثك وشة العيوني مقابل ستيك.
2: اي عرفتها.
0: قالت لك يا حاج، ستخيكتور متاعهم الومنيو والبولون اينوكس وحتى من البانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
2: يا مرأة، قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
0: هيا حاج، 54-852-233 ولا 55-777-909.
2: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
0: وكما قتلك يا حاج، ما تنسيش بحذا ستيك.
3: كبليسيتي
4: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم، كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
5: الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم، بنت الموسيقى نون ستوب على أرم أف أم.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. يا مرا اي وين وصلت في التحضير؟ ايش ميزه لنا على المروح للبلاد؟
3: اوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير، وقلت لك راهي فرصه شاي ولا فيش قام روحه بتبش هذا الكل انا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ ما نبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفاش، على خاطر بعد ريزيدونس لوغنزا 1 و 2، جديد لوغنزا 3 ريزيدونس، وبنفس المواصفات في قلب سهلول 4 سوسه، قريبه لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ. وزيدنا القاو في الريزيدونس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك، وسال دو سبور على كيف كيفك.
3: ايه شاشة شاشة يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان، وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
3: وانا ما زلت نستنى المرة هذه، مانيش مفلتتها. هات هاتك النمرو هذا،
1: خذ عندك 27 812 925، ولا 25 455 777. وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام تونسنا.

0: رام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة
2: من ماضي ساعتين للستة
1: معايا إني منى الباجي على رام فام
2: على رام فام.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على رام فام. ماضي ساعتين وثمانية دقائق. نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. موعد جديد نتقابلوا فيه معاكم إذا لليوم موعد الخميس 9 جويلية 2026، ونسوكم من طوى حتى للستة مختلف فقراتنا اللي تعودتوا بهم معنا في الاستماع. إذا كالعادة جولتنا في أحوال الطقس، أخبارنا المحلية الجهوية الوطنية، الأرقام، سكوب نيوز وغيرها من الفقرات. اليوم الانترفيو باش نحكيو على التوجيه الجامعي، وباش تكون ان شاء الله حاضره بحثنا حكايه غرام جديده، خليكم في الاستماع باش تكتشفوا تفاصيلها. وكان انتم اذا تحبوا حاضرين هنا وتشاركونا غرامكم في اي مجال وفي اي صنعه وفي اي حرفه، مرحبا بكم على 29 29 66 68 ولا على 71 134 396 ولا على الباج فيسبوك راديو رام فام. خليونا اقتراحاتكم، تعليقكم، نقدكم، ارائكم لديديكاس نتاعكم زادة كيف كيف. منير سلامة في الإخراج، من البيجي معاكم من قدام الميكروب. خليكم مع الموسيقى، ما تبدلوش الموجة، هنا رجعينا.

0: رنا فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الاشهار على رنا فام. خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكورد. وين نلقاوها؟ باحسن سوم في المارشي، باحجام مختلفة اقتصادية، وبايدي 100% تونسية، بجودة ومواصفات اوروبية، ودي كومبوزون الكتريك والكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس ابري فونت، والضمان 10 سنين على الكومبرسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
1: انا اخترت كونكورد.
0: وانتي وقتش؟ الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو. السنة زهي لمتنا، بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية، من السيترونات بنواعه، جو دو فخيز، نوازيت، بيستاش، والكوكتيل بنواعه، في أقل من 24 ساعة. الطربية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية، بنة ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة، قريب من مغازة قريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا، كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن، بن على بنا. كي نقولوا قريت نقولوا لدرس رقم واحد الالكترون ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، انفو لاين 27 198 888.
1: قريت لإسعاد كل بيت.
2: متزارو ميلانو تزيد تقرب الحرفاء أكثر في جوهرة الساحل سوسة، وتحط على ذمتكم سون نوفو بوينت فونت في مول اوف سوس. كلوا في الموعد نهار الخميس هذا باش تكتشفوا معنا آخر لي توندونس ماسكولين بدي برومو وشواء يزرقين. متزارو ميلانو العلامة الأولى في تونس.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.

0: www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا حتى للستة. لقيت هذايا نمشي نعمل جولة في طقس اليوم.
3: ميتيو طقس اليوم.
2: في طقس اليوم إذا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة لأحوال الطقس يقول إنه الريح اليوم تميز شمالية غربية، تميز طقس اليوم بحر متموج بسواحل الشمال الشرقي وهذا إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور أشهيل. إذن نفكركم أنه بداية من غدوة إذن تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من تاريخ غدوة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة، سعوا كسيس رواحكم وردوا بالكم على رواحكم على خاطر خاصة الدرجات هذية باش يكون يعني تكون ملحوظة خاصة نهار السبت ولا حد 11 و12 جويلية وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات وتكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشيلي مع داب المناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة وباش تتواصل الحرارة باش تكون مرتفعة مع ظهور الشيلي حتى بداية من الأسبوع القادم خاصة بالمناطق الغربية. كيف زاد في مساكن حاليا درجة الحرارة إذن بين 38 39 درجة بالنسبة لنهار اليوم، لكن بداية من غدوة وخاصة بداية الأسبوع

0: قيت الشهر على لارم اف ام مع قريت قلولو. من تو تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيل ازور اول ريزيدونس في مساكن صديقه للبيئه. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستايل لونيسوا. مي لا خذ فرصتك من تو على خاطر مازالو كلكوز ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201. ومرحبا بك بحدانا في البيرو دو فونت.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: ترافيك.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معكم إذا مشوارنا حتى للستة لقيت هذه نمشي مع بعضنا لأنفولوكال. أنفولوكال في أنفولوكال، عودة على برز الأخبار إذا المحلية. نبدأ بالأخبار هذية وين نحكي، وإذا في إطار متابعة تنسيق تنفيذ مشاريع تنموية بالجهة والخاصة بقطاع التربية والاستعداد الجيد للعودة المدرسية، كان دوالي سوسة البارح زيارة ميدانية رفقة المندوب الجهوي للتربية والكاتب العام المندوبية ورئيس مصلحة المركز الجهوي للصيانة، شملت المدرسة الابتدائية بمعتمدية سيدي بوعلي، وين تم معاينة تقدم أشغال الصيانة العامة للمدرسة والمقدرة بحوالي 1,000,000,000 دينار، وين بلغت نسبة الإنجاز 80%، وتعهدت مصالح المندوبية والمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بجاهزية المواسة مع مفتتح السنة الدراسية المقبلة. في معهد عثمان الشاطي بمساكن معتمدية مساكن تم معاينة إنجاز أشغال مشروع تهيئة وصيانة المؤسسة مع تعهد مصالح المندوبية على تسلم قسط وظيفي مع انطلاق السنة الدراسية المقبلة. في المدرسة الابتدائية بشراشير معتمدية سيدي الهاني تم معاينة الأشغال الجارية لتهيئة المؤسسة، وين تجاوزت نسبة الإنجاز 85%، لأنه يتم تسلم المشروع في بداية شهر سبتمبر 2026. في المدرسة الابتدائية المستقبل الزهور معتمدية الرياض تم معاينة نسبة تقدم الأشغال الجارية واللي تجاوزت 90%، والمتمثل في هدم 3 قاعات وإعادة بناء 5 قاعات بقيمة جملية قدرها 611,000 دينار، إلى جانب إعادة بناء كامل السياج الخارجي للمؤسسة. وللجهة دعا مصالح المندوبية الجهوية للتربية بسوسة إلى متابعة حسن تنفيذ مختلف المشاريع القطاعية بالجهة والعناية بمختلف الفضاءات التربوية لإنجاح العودة المدرسية المقبلة 2026-2027. نمشي إذا في سوسة، تولى أعوان مصلحة الطرقات وشبكات الشبكات ببلدية سوسة تركيز بمن خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى كورنيش بوجعفر في إطار تحسين تهيئة الفضاءات العامة وتعزيز مبدأ النفاذ الشامل، كما تتواصل أشغال تركيز المظلات الواقية من أشعة الشمس في إطار مزيد تحسين تجهيزات الكورنيش والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية بما يوفر ظروف أفضل لراحة المواطنين والزائرين. وتندرج تدخلات هذه ضمن برنامج بلدية سوسة الرامي لتطوير البنية التحتية للفضاءات العامة وتسيير تنقل أصحاب الهمم وتعزيز جاذبية الواجهة البحرية للمدينة. في ولاية سوسة اليوم كان انتظم حفل اختتام المسابقة الجهوية السادسة لكأس البصمة البيئية بمقر الولاية بتتويج عدد من المؤسسات التربوية. مدرسة الابتدائية ابن الهيثم بالمساعدين تحصلت على الجائزة الأولى، ومدرسة الابتدائية خير الدين باشا بسيدي عبد الحميد تحصلت زادة على المرتبة الأولى، والمدرسة الثانية والمدرسة الابتدائية النجاح بمساكن تحصلت على المرتبة الثالثة. بالنسبة للمدرسة الإعدادية أو مستوى المرحلة الإعدادية والثانوية، كانت الجائزة الأولى من نصيب المدرسة الإعدادية بالزاوية القصيبة والثريات، والمرتبة الثانية لمعهد الخوارزمي بإمساكن إذا مسابقة البصمة البيئية اللي انطلقت منذ 2014 منذ السنة ولتصبح منذ السنة الماضية مسابقة وطنية. إذا تلقاو الصور والفيديوهات مواكبة الزملاء وسامة شريط وسامة عباسي ومنى شريط، إذا تلقاو التفاصيل الكل على الباج فيسبوك جار ما فهم. نمشي للنفيذة وينعنة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم حمام سوسة في بلاغ صادر اليوم أنه تمت برمجة ربط خزان جديد بمنطقة الغواليف لتدعيم الموارد المائية بالمنطقة، مما سينجر عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من غدوة 10 جويلية بكل من جريمية الغربية، الغواليف، سيدي سعيدان ومناطق المعتمدية تنفيذة التابعة لولاية سوسة. ومن المنتظر السنة في التزويد بصفة طبيعية تدريجيا بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الجمعة بعد استكمال أشغال الربط. إذن بالنسبة زيادة لأخبارنا الأخرى على المستشفى الجهوي بيمساكن يوم أمس أنه تمت تهيئة وحدة العلاج الطبيعي ضمن البرنامج المتواصل لتطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الصحية. نبقى في شأن صحي محلي وينظم المستشفى المحلي بيبو في شأنها لحد هذه بشراكة مع جمعية نادي البصر، جمعية العون المباشر الكويتية وجمعية التواصل. يوم مفتوح لتقسي مرض بياض الماء في العين، باش يتم في اليوم هذا قيام بالفحص الطبي المجاني لتشخيص حالات بياض الماء في العين وتحديد المرضى اللي باش ينتفعوا بعمليات جراحية مجانية وزرع عدسات. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في أنفولوكال. أنفولوكال مازلنا مواصلين معكم شوية مستمعينا، بعد شوية الركاب ما تبدلوش الموجة، خليكم مع رامي عياش ونراجعين.

0: شو ما تسمعوا في نسمة سيف على نرمى فيه.
1: مقيت الشهار على نرمى فيه. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إيمي منى البيجي على لرمفم. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على لرمفم.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم في ساعتنا الأولى. مرحبا بكم لقية هذه، نمشي مع بعضنا جولتنا في أبرز الأخبار الوطنية في الركاب. إذن في الركاب، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغها الصادر اليوم دعات كافة مربي الأبقار والأغنام والماعز والإبل والدواجن وغيرهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتقليل من تأثير الجهد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. ذا على خلفية تحذيرات المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن ارتفاع، كنا حكينا عليه زادا بكري، ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، يعني نحكي على فارق بأربع وخمسة درجة على المعدلات العادية. بالنسبة لجميع الحيوانات، لأن الوزارة وصت بتجنب تعريض الحيوانات لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال الفترات لشد حرارة وتوفير أماكن مظلة كلما أمكن ذلك، وتحسين تهوية محلات التربية والحد من نقل الحيوانات وتجميعها. بالنسبة للأبقار كيف زاد القيام بعمليات إذن الحلب خلال الساعات الأولى من الصباح. وبالنسبة لمنشآت تربية الدواجن، التأكد من سلامة منظومات التهوية والتبريد وإجراءات الصيانة والوقاية لها بصفة منتظمة. بالنسبة زادة كيف حتى الإبل والأغنام والمعز كنت قسمتهم. إذن بالنسبة لوزارة الفلاحة اللي تقول تجنب الرعي والتنقل لمسافات طويلة خلال ساعات الذروة وتمكين الحيوانات من فترات راحة في أماكن مظلة كلما أمكن ذلك، والحد من عمليات النقل والتجميع خلال موجات الحر. الوزارة أكدت أن احترام التوصيات من شأنه يساهم في الحد من تأثيرات الجهد الحراري، المحافظة على صحة الحيوانات واستمرارية الإنتاج وجودة المنتجات الحيوانية. ودعت الوزارة كافة المربين إلى التحلي باليقظة خلال الفترة هذه والتواصل مع مصالحها الجهوية والمحلية عند الاقتضاء. كيف الديوان الوطني للحماية المدنية كان حذر من أنه درجة الحرارة باش تشهد ارتفاع وقد تتراوح بين 40 و 45 درجة، مما ينجر عن ارتفاع نسب مؤشر إمكانية اندلاع حرائق، ودعا إلى اتباع وتطبيق جملة من التوصيات الوقائية الخاصة بالحماية من الحرائق، كما أوصى بتجنيب ترك الزجاجات أو علب زجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة، خاطر هذه نجم تسبب في تركيز لأشعة الشمس، وعدم رمي أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للإشعاع اشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما دعا زاد المواطنين إلى التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية إذن والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات ومراقبة الأطفال ومنعهم من لعب النار وبالمفرقعات والبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق وقت ملاحظته، والاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198، وشدد على أن الوقاية مسؤولية الجميع، ودعا للتحلي باليقظة لحماية الأرواح والثروة الغابية الزراعية. تونس تستضيف فعاليات الملتقى 25 للسياحة العربية والعمرة نهار 16 جويلية بالعاصمة. ملتقى إذن باش يتم تنظيمه بشراكة بين الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والشركة العربية الدولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، هو فرصة للقاء بين مختلف الفاعلين في قطاع العمرة والسياحة والسفر. وبعد اللقاء يعد اللقاء هذايا حسب الإقصاد عن الجامعة منصة مهنية تجمع صنع القرار وكافة الناشطين في قطاع السياحة والعمرة، إلى جانب أنه بش يكون فضاء رحب لاستكشاف آخر التحديثات والمستجدات على مستوى خدمة العمرة والطيران والفنادق. ويجي تنظيم الملتقى 25 للسياحة والعمرة بعد تنظيمه بكل من الأردن ومصر والمغرب في ظل النمو المتواصل اللي يعيشه مجال السياحة العامة والإقبال على استخدام الحلول الرقمية وآليات الحجز المبكر، بما يعزز من أهمية التظاهرة هذه اللي بش تشهد إمضاء اتفاقية شراكة من شأنها الإسهام في الارتقاء بخدمات المزدات للمعتمد. فكركم أن وكالة التعاون الفني تعلن عن عروض انتداب لفائدة السعودية والإمارات وقطر، ذي حسب البلاغ اللي نشرته. كما قلنا عدد من العروض لفائدة مؤسسات بدول الخليج تشمل المملكة العربية السعودية الإمارات وقطر في اختصاصات مالية وأكاديمية. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، طرحت الوكالة عرض الانتداب مدقق داخلي دولي، واشترطت في المترشحين الحصول على شهادة علمية في الاختصاص وخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات، وأنه لا يتجاوز المترشح 40 سنة. كما أعلن ضمن العرض نفسه عن فرص عمل بدولة قطر في خططي مستشار حماية البيانات واستشاري في التصرف مع اعتماد الشروط ذاتها والمتمثلة في شهادة علمية في الاختصاص وخبرة لا تقل عن 5 سنوات وسن أقصى محدد ب40 سنة. في دولة الإمارات العربية المتحدة فتحت الوكالة باب الترشح لانتداب أستاذ مساعد في المالية وأستاذ مساعد في علوم الحاسوب. يشترط لهذا العرض الحصول على شهادة الدكتوراه أو شهادة الماجستير المهني إذن وإلى جانب خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات ولا يتجاوز سن ولا يتجاوز سن المترشح 55 سنة. ودعت الوكالة الراغبين في الترشح إلى دعم مطالبهم عبر موقعها الإلكتروني وأكدت أنه آخر أجل لقبول الترشحات هو 10 جويلية. وتتولى الوكالة التونسية للتعاون الفني بصفة دورية نشر عروض تشغيل لفائدة الكفاءات التونسية بالخارج في إطار دعم تشغيل الإطارات والخبراء التونسيين وتعزيز حضورهم في أسواق العمل الدولية. إذن هذه بالنسبة لي جولتنا في الركاب. ركاب. ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا. باش خليكم مع الموسيقى بعد شوية سكوب نيوز بدوش الموجة هنا رجعينا.

0: قيت الشهار على نرم اف ام. كافي غستون لمة ورا القاعة المغطاة بمسكن، فضاء عائلي بامتياز، تصميم عصري مريح، واسباس نون فيمور وتراس يعمل 66 كيف. وفي اللمة نقدم لكم جميع انواع القهوة، العصائر الطبيعية، اطباق ومأكولات، تراعي جميع الاذواق سكري اسالي، وزيد نوفر لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار. اللمة في مسكن، عنوانك الاحلى الاوقات مع العائلة والاصحاب. باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660.
1: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

وافق. مازلتوا تسمعوا في نسمة صيف حتى للستة مطلثة وعشرة دقائق، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا لقيت ذي نمشي مع بعضنا لسكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز في سكوب نيوز. إذن الوزارة نبدأ بالأخبار هذه، وين تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين أو متصرفين لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسلك عوان الوزارة بعنوان 2026، وحدد عدد الخطط المورد سد شغورها ب 25 خطة تتوزع على حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة، اقتصاد وتصرف 6 خطط ومحاسبة خطة واحدة. ووفقا لنص القرار تفتح المناظرة نهار 10 سبتمبر والأيام الموالية، وتم تحديد 10 أوت كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات، وترسل ملفات الترشح بواسطة البريد مضمون الوصول أو تدعم مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. بدورها شركة الجهوية للنقل بسليانة تعلن عن فتح مناظرة خليجية لانتداب 23 عون وفق لإعلان المناظرة، وتتوزع الخطط على 15 سائق حافلة وقابض وأربع عمال اختصاص ميكانيك عام وعاملين اختصاص دهن سيارات، بالإضافة إذن إلى عاملين اختصاص تصليح العجلات. ويشترط في المترشحين لخطط عمل الاختصاص أن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة مع إمكانية استثناءات قانونية والحصول على شهادة الكفاءة المهنية في الاختصاص المطلوب. ويشترط للمترشحين لخطة سائق حافلة الحصول على رخصة سياقة صنف د سارية المفعول لأكثر من سنة ومستوى تعليمي سنة رابعة ثانوي نظام جديد أو ما يعادلها، وأنه لا يتجاوز أعمارهم 35 سنة. وتتمثل مراحل المناظرة في اختبارات كتابية تطبيقية نفسية وفحص طبي معمق، ويتم التسجيل وجوبا عبر بوابة الوطنية للمناظرات www.concours.gov.tn، ويرسل ملف ترشح عن طريق البريد مضمون الوصول مع الأشعار بالبلوغة والبريد السريع على العنوان التالي: الشركة الجهوية للنقل بسليانة شرح ببرجيبة، في ظرف مغلق يحمل عبارة لا يفتح ملف ترشح المناظرة خارجية مع ذكر الرمز والاختصاص في أجل أقصى يوم 31 أوت. وكان هذا شعرنا في سكوب نيوز. سكوب نيوز، سكوب نيوز. مازلنا مواصلين احنا معكم المشوار مستمعينا، خليكم على الموسيقى وهنا راجعين.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فام.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة صيف مع 23 دقيقة، مازلنا مواصل معاكم المشوار في عشوية اليوم. فكركم تنجموا ديما تخليونا اقتراحاتكم والديديكاس متاعكم على الباش فيسبوك راديو أرام أف أم، وإلا على الواتساب على 29 66 68 68، وكيف كيف تطلبونا على 71 134 396. لقيت هذا، نمشي مع بعضنا إلى رقم اليوم. في رقم اليوم اذا باش نمشيو، اذا نحكيو على مدير العمليات المركزيه لوحده الحمايه المدنيه محسن بغزاله. قال انه حاله الوفاه غرقا المسجله في الفتره بين بدايه جوان وحتى 5 جويلية، نحكيو على 16 حاله وفاه، اي اقل ب 31 حاله مقارنه بسنه 2025. واضاف في ندوه صحفيه اذا عقدها الديوان الوطني للحمايه المدنيه اليوم انه عمليه الانقاذ فاقت 177 عملية، وعدد تدخلات الجملة 240 عملية تدخل مقابل 100 عملية تدخل سنة 2025. وبين أن ولاية نابل سجلت أعلى أرقام ضحايا الغرق بسبع حالات، جي من بعد سوسة 4 حالات وحالتين لكل من ولاية تونس وبنزرة، وحالة واحدة في ولاية بن عروس. وأكد وجود 313 نقطة حراسة موزعة على 13 ولاية ساحلية تتكون من 119 عون إشراف و 1412 سباح منقذ حسب المعطيات والتفاصيل اللي اعطاها اليوم في ندوة عقدها الديوان الوطني للحماية المدنية. نمشيو لدراسة أكدت دراسة الاستثمار في السلامة المرورية في تونس أن الاستثمار في جملة من التدخلات القائمة على الأدلة تشمل تحسين البنية التحتية للطرقات وتعزيز سلامة المشاة وراكبي الدراجات وتطوير الاستجابة الطبية بعد الحوادث وتعزيز تطبيق قوانين السلامة المرورية يمكن أن يحول دون وقوع أكثر إذن من 17,000 وفاة ويجنب أكثر من 570 حالة إعاقة دائمة. دراسة تشير اللي يعدت بقيادة وزير الداخلية المرصد الوطني لسلامة المرور وزارة الصحة إنه التدخلات يمكن توفر حوالي 65 مليار دينار تونسي من الخسائر الاقتصادية في 30 سنة المقبلة، مع تحقيق عائد استثمار يفوت 12 ألف دينار مقابل كل دينار تونسي يتم استثماره. تقديره تشير وفق دراسات مذكورة إلى أنه دون اتخاذ إجراءات فورية نجم تشهد تونس في 30 سنة المقبلة 74 ألف وفاة وأكثر من 235 ألف إصابة ونحو 9500 حالة إعاقة دائمة على مدى 30 عام، وهي خسائر يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال الاستثمار في التدخلات الفعالة. الدراسة هذه اللي تم تقديمها خلال اليوم الدراسي الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولوية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية كان انتظم ببادرة من وزير الداخلية والمرصد الوطني لسلامة المرور وزارة الصحة بشراكة مع منظمة الصحة العالمية. تقول أن حوادث المرور كلفت اقتصاد التونسي حوالي 1 مليار دينار تونسي سنة 2023، أي ما يعادل 1.15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل عدد مرتفع جدا بين قتلى وجروح وإصابات مختلفة في السنة نفسها. وتم إعداد الدراسة هذه بشراكة مع منظمة الصحة العالمية وعديد الأطراف الأخرى، ويقدم التقرير المعروض أول تحليل وطني متكامل للعبء الصحي والاقتصادي على المواطن والمجتمع لحوادث المرور في تونس، ويحدد تدخلات ذات أولوية أكثر جدوى من حيث الأثر والعائد الاقتصادي في السنوات القادمة إلى حدود 2034. كما مثل الحدث هذا فرصة لاستعراض أولويات الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية وتقديم مجموعة من المشاريع ذات الأولوية وفتح حوار مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية والدولية.

0: مين جددوا لنا التزامهم بمواصلة العمل المشترك مع جميع الشركاء والوطنيين والدوليين لبناء منظومة سلامة مرورية أكثر كفاءة واستدامة بما يضمن حماية الأرواح والحد من الإصابات وتحقيق تنقل أكثر أمانا للجميع. سيس رواحكم إن شاء الله زينة طريق سلامة للجميع. إذا تسمعوا فينا وكان هذا شعرنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم
0: ما زلنا معاكم احنا حتى للستة مستمعينا, خليكم معنا في الاستماع.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

انتم تسمعوا في نسمة سيف على نرمى فيه. نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على نرمى فيه. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على نرمى فيه.

0: الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معي إني منى البيجي على لرم اف ام نسمة تصير عشوية تعمل الكيف على لرم اف ام.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت.

0: فات. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم. إذن مشوارنا حتى للستة، مازلنا معكم بالفقرات متاعنا لقيت ذي. نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة.
1: دقيقة صحة
0: في دقيقة صحة. إذا نرجع على وزارة الصحة والملتقى الوطني حول أهمية الاستثمار في السلامة المرورية وأولويات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، كانت إذا فما برنامج خاص ووطني بالإسعافات الأولية. الدكتورة وفاء سعيدي كانت صرحت في تصريح إعلامي لها أن حوادث المرور تمثل اليوم مشكلة أو مشكلة صحة عامة بالنظر إلى انعكاساتها متعددة على صحة المواطنين وعلى الأوضاع الاجتماعية. قالت أنه دور وزارة الصحة ما يقتصرش على التكفل بالمصابين بعد وقوع الحادث، بل يشمل زيادة الجانب الوقائي والاستعداد للاستجابة السريعة. وأشارت إلى أنه في السياق ذي تم وضع برنامج خاص بالإسعافات الأولية، وقالت أنه البرنامج مكن في 2025 من تكوين نحو 17 ألف شخص في مجال الإسعافات الأولية في إطار تعزيز قدرة المواطنين على التدخل الأولي إنقاذ الأرواح. لنا نحكيه على دور الإسعافات الأولية، وإذن في الإطار هذه الحقيقة عديد المبادرات اللي قاعدين يقوموا بها مختلف المنظمات، منهم الأحمر اللي قاعد يقوم بدورات إسعافات أولية. الحقيقة دورة مهمة برشا، وكل مواطن نورمال ما يكون المتحصل على التكوين هذا والدورة هذه لما لها من فايدة في إنقاذ الأرواح في انتظار وصول الفريق المختص أو الفريق الصحي والاستعجالي المختص. لأن زاد وزارة الصحة تعمل على تطوير شبكة الإسعافات أو الإسعاف والإنعاش قبل الاستشفائي من خلال دعم هياكل الإسعاف بمختلف ولايات الجمهورية. وإذن البرنامج هذا باش يكون على مراحل تمتد من سنة 2026 حتى 2030، وباش تخصص المرحلة الأولى لوضع الإطار التنظيمي والقانوني وإعداد البرامج ودليل التكوين. يجي من بعد مرحلة تكوين المكون، ثم مرحلة تكوين مليون مسعف باش يتم توزيعها على كامل تراب الجمهورية. ولنا شددت على أن الاستثمار في الإسعافات الأولية يمثل حلقة أساسية في سلسلة إنقاذ الأرواح، باعتبار أن سرعة التدخل ونجاعته في الدقائق الأولى بعد الحادث يمكن أن يقلل من خطورة الإصابات ويحمي حياة المصابين. وزير الصحة زاد في السياق هذا، الوزارة نظمت بدعم فني ومالي من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من 6 ل 8 جويلية ورشة عمل تم تخصيصها لعرض نتائج تقييم الإدارة الفعالة للقاحات في 2026 وأعداد خطة جديدة للتحسين المستمر لسلسلة التزويد باللقاحات. اليونيسيف في بلاغ لها قالت أن الورشة اللي يشرف على تنظيمها البرنامج الوطني للتلقيح بالإدارة العامة للرعاية الصحية جمعت مختلف الهياكل الفنية المعنية بالتلقيح إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين والأوساط الأكاديمية. وأضافت أنه الورشة مكنت من استعراض التقدم المحرز من 2022 وتحديد التحديات القائمة ورسم أولويات إذن المرحلة المقبلة لتعزيز منظومة التلقيح في تونس. وأشار البلاغ إلى أن تقييم الإدارة الفعالة للقاحات سنة 2026 أظهر تحقيق تقدم في تطوير سلسلة التزويد باللقاحات من خلال تحديث سلسلة التبريد، تحسين إدارة المخزون وتعزيز نظم المعلومات. وفق نص البلاغ تمثل خطة التحسين المستمر الجديد مرحلة إضافية نحو بناء منظومة تلقيح أكثر مرونة وكفاءة وانصاف بما يضمن توفير اللقاحات في الظروف الملائمة ووصولها إلى جميع الأطفال في مختلف أنحاء البلاد. وأكدت أن الاستثمار في سلسلة التزويد باللقاحات يساهم في ضمان حق الأطفال في الصحة والوقاية من الأمراض اللي يمكن تجنبها بالتلقيح. وكان هذا شعرنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة
0: ما زلنا مواصلين معكم. إذن مشوارنا مستمعينا باش خليكم مع الموسيقى، مازلنا معكم حتى للستة في نسمة سيف.

0: الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة
2: من ماضي ساعتين للستة
1: معايا اني منى الباجي على الدرم اف ام
2: على الدرم اف ام.
1: نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الأربعة ودقيقتين، مازلنا مواصلين معاكم المشوار لقيت ذي نمشي مع بعضنا لصنع بلادي.
1: صنع بلادي صنع بلادي.
3: إذا نبدأ بالأخبار هذه وين في خطوة تحمل دلالات رمزية عميقة واعتراف صريح بمسيرة فنية استثنائية، اختارت الهيئة العربية للمسرح الفنان والمسرح التونسي البارز توفيق الإجبالي لكتابة وإلقاء رسالة اليوم العربي للمسرح لسنة 2027. اختيار هذا مش مجرد تكريم شكلي بل هو تتويج لمسار إبداعي متفرد امتد على مدى أكثر من 4 عقود وترك خلاله إجبالي بصمة لا تمحى في المشهد المسرح التونسي والعربي على حد السواء. ويجي اختيار توفيق جبالي للمهمة هذه الرفيعة تقدير عميق لما يمثل من تجربة مسرحية استثنائية ونادرة، ويعد من القلائل لجمع بالكتابة والإخراج والتمثيل والإنتاج والتأطير في مسار إبداعي متكامل لا ينفصل فيه الفكر عن الممارسة. ولم يكتفي جبالي بأن يكون فنان مبدع فحسب، بل زاد فضاء مسرحي خاص به أطلق عليه اسم التياترو، تحول مع الزمن إلى موثق قائمة بذاتها وإلى مدرسة تكوينية حقيقية ساهمت في تخريج أجيال متعاقبة من مسرحيين اللي يحملوا لليوم إرث ورؤية إلى مسارح مختلفة. ويعد جبالي إذن من أبرز المجدين في المسرح التونسي المعاصر، وين ارتبط اسمه بسلسلة من الأعمال اللي شكلت على مفارقة ومحطة مفصلية في تاريخ المسرح العربي، من بينها كلام الليل، ديناصور، المجنون، و30 ونحاير فيك. والأعمال هذه على تنوعها حملت جميعها بصمة رؤية أو بصمة رؤيته الفنية الخاصة والمتفردة للمسرح، سواء على المستوى الجمالي أو المضمون الفكري، ورسخت أسلوب فني وفكري متميز ترك تأثير واضح وعميق لدى أجيال متعاقبة من المسرحيين اللي تأثروا بجرأته وشكل فضاء تياترو الحاضنة الأساسية إذن لكثير من التجارب هذه. المهندس المعماري التونسي صحبي الجرجي كان حقق انجاز جديد على الساحه المهنيه الدوليه بعد انتخابه نائب لرئيس المنظمه الخامسه افريقيا التابعه للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين، وتم تعيينه من قبل المجلس المنتخب في منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الدولي وفق مع وزير وزاره الشؤون الثقافيه. جاء انتخاب صحبي الجرجي خلال اعمال الجلسه العامه للاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين اللي انعقدت ببرشلونه في جوان اللي فات بمشاركة ممثلين أو في جويلي عفوا اللي فات بمشاركة ممثلين عن الهيئات المهنية المعمارية من مختلف دول العالم، وتمكن المهندس التونسي من حصد 184 صوت وتصدر نتائج الاقتراع الخاصة بالإقليم الخامس اللي يضم دولة القارة الإفريقية. ونخنو الأخبار هذه وين تم اختيار الممثلة التونسية هند صبري والمخرج وكاتب السيناريو التونسي مهدي البرصاوي ضمن لجنة تحكيم الدورة السابعة لمهرجان عمان السينمائي. الدورة ذي اللي باش تقام من 26 جويلة ل 3 أوت في العاصمة الأردنية عمان، وباش تشهد مشاركة مجموعة هامة من الأفلام التونسية في المسابقة الرسمية إلى جانب تكريم خاص بالسينما التونسية. هند صبري باش تولى عضوية لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية العربية الطويلة اللي تمنح جائزة إذن السوسنة السوداء إلى جانب المخرجة اللبنانية جوانا خاجي والممثل المصري البريطاني خالد عبدالله والمؤلف الموسيقي الأردني. إذن وتسجل الدورة 82 فيلم من 27 بلد تتنافس على جائزة السوسنة السوداء، وهي أعلى جوائز المهرجان اللي ستمنح خلال حفل الاختتام بالعاصمة العربية بالعاصمة الأردنية عمان. ويضم المهرجان 4 مسابقات رسمية، 3 منها مخصصة للأفلام العربية تشمل الرواية الطويلة والوثائقية الطويلة والأفلام القصيرة، إلى جانب سابقة دولية للأفلام غير العربية الأولى. وكان هذا شعرنا في صنع بلادي.
1: صنع بلادي صنع بلادي.
3: مازلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا، بعد شوية فقرة الانترفيو، خليكم احسن الديك ونرجعينا.

0: ترافيك. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @RMFM.net @RMFM.net.

جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على درم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم اف ام.
1: الأربعة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى للستة. تحياتنا لكم اللي خلطوا علينا في الاستماع الوقيت هذايا، وكيف كيف نستغلوا زادة الوقيت هذايا باش نقولوا ألف

0: مبروك للناجحين في مناظرة البكالوريا دورة المراقبة بعد صدور النتائج الرسمية منذ قليل حسب ما أعلنت عليه وزارة التربية. ألف مبروك للناجحين وإن شاء الله حظ أوفر أكيد اللي ما حلفوش الحظ العام هذا. إذن وإحنا في الأجواء هذه أجواء النجاح وأجواء الفرحة لقيت هذا باش نمشيو مع بعضنا لفقرة الانترفيو.
1: الانترفيو
0: متاعنا باش يهزنا نحكيو اذا كما قلنا في اطار مرافقه الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا دوره 2026 واهم حاجه كيفاش نعاونوهم على حسن اختيار مسارهم او مساراتهم الجامعيه. اذا المدرسه العليا لعلوم التكنولوجيا بحمامسوسه تنظم التظاهره الحدث اوبن مايك 5.0 نهار 11 جويلية. اذا التفاصيل هذه الكل باش يقدموها لنا ضيفتنا اللي حاضرين بحذنا لقيت هذا ومنورين الاستوديو ايا جراد وندى خيري. ايا وندى نهاركم زين ومرحبا.
2: شحوالك؟
0: مرحبا لبس عليكم.
2: الحمد لله. شحوالك؟
0: الحمد لله فرحانين برشا اذا بحضوركم بحذنا وجبتوا لنا اجواء نجاح معكم بطلة هذه.
2: ان شاء الله نكونوا مبروكين على جراد.
0: ان شاء الله يا ربي بنجاح ان شاء الله هو بالتوفيق من نساوي الزادة اللي باش يعاودوا ان شاء الله بالتوفيق لهم زادة كيف ان شاء الله يا ربي. اذا هذا قبل كل شيء قبل ما نحكيوا على ليفينمون هذايا خلينا نتعرفوا عليكم. نبدا بايا. ايا يعرفنا بروحك.
2: انا ايا جراد نقرا دوزيام اني اي تي في ايزيتكوم سوسه.
0: اوكي مرحبا يا ايا. كيف نتعرفوا زاد على ندى؟ اي ندى
3: عسلامة الكل. ان شاء الله اللي يسمعوا فينا الكل يكونوا لاباس وفرحانين. اسمي ندى خيري 21 عام نقرا مع ايا زاد في ليزيتكوم.
0: زملاء
3: باس تيرمينال نقرا ويوتشي وجيناكم اليوم جيتكم اليوم اني ندى كسايت جروب تشير تابع لورغانيزاسيون اي 3 جو اس اس اس بي.
0: اوكي
3: جيناكم ان شاء الله باش نحكيو لكم على ليفينمون تاعنا.
0: ايفينمون الحقيقه خلينا نقولوا برشا يبداو يلوجوا ويستناو في ديز ايفينمون كيما هكا وخاصه ديز ايفينمون قراب منهم. نحبوا اكيد ايفينمون قريب. نحبوا شكون ينصحنا شكون يسمعنا وشكون يرشدنا وشكون يعطينا النصيحه. لكن قبل كل شيء احنا قبل ما نحكيوا على الاوبن مايك خلينا نحكيوا شكون منظم تظاهره كيما هكا. اذا نبدا معك نديك نحكيوا على الاوبن مايك واذا شكون منظم التظاهره هذه.
3: احنا شكون احنا اي 3 او اس اس بي تابعين اورغانيزاسيون انترناسيونال اللي هي ديجا سي لا بلو غراند اورغانيزاسيون بروفيسيونيل او موند دي انجينيور اسمها اي 3 او. نخدموا على تو سكي اون ريلاسيون مع انه نخدموا دي بروجي لتحسين الانسانيه واللي خدمه الانسانيه معناها فهمت. وفي اطار ذلك زاد نخدموا ايفينمونات كيما هكا بخلاف لي بروجي تكنيك نخدموا دي ايفينمون كيما هكا باش نرشدوا التلامذه باش نعاونوا الصغار في أي إنسان لازم أي مساعدة في كوتي قراية كوتي مشاريع أي حاجة تنجم توصله للحل نتاعو احنا معناتها نحاولوا نسيروا معهم.
0: يعني نحكيوا لنا على الدعم والتوجيه يعني اللي مهوش كان في ديزيفينمون كيما هكا يعني على طول العام عندكم ديزيفينمون تقوموا بيهم ديزيفينمون. إذا نتصور حتى وليتوا عندكم ديزيفينمون معينين تخدموا عليهم وليوا تابعينكم يعني في
3: عنا برشا وحيد دجا مسمين على اسمنا احنا كيما احنا مثلا نحكي على الاسبيك تاعنا عنا اي 3 او تجمعنا ديجا من اكثر ليزيفينمون معروفين في لي 3 او في تونس. عنا هذا زاد اوبن مايك سي ديجا لا 5ييم ايديسيون معناها كل اسبي وعلى شنو متسمين ليزيفينمون.
0: واضح واضح بيه. كيف زاد نتصور انتم ريزو كامل ونتصور يعني مجموعه كامله تخدموا بعضكم وبرشا كل واحد من دوره خلينا نقولوا قاعد اكيد يعمل في مجهودات بيه. الاوبن مايك نحن نحكيوا على ليديسيون الخامس كما قلنا فوالا معاك انت. اذا ايه باش نحكيوا على ليديسيون هذه ويعني ما شاء الله طيله 5 سنين قاعدين تنظموا في ايفينمون كيما هكا وكنقولوا 5 سنين اكيد مش كيما ليديسيون الاولى كيما الخامسه اللي صرتوا لها.
2: تمشي وتتحسن فوالا
0: تتحسن الحاجه الباهيه اللي تلوجوا عليها به. الاوبن مايك شنو نجموا نفهموا عليه؟
2: هو ايفينمون اسمه اوبن مايك اورينتيشن
0: 5.0.
2: المره هذه ان شاء الله يكون خير من ليديسيون القدم. هو سي ديدي للي باشوليي اللي نجحوا ومازالوا حايرين ما مش عارفين شنو يعملوا اكزاكتومون سورتو كو نعرفوا الناس كل اللي كي تنجح سي بون توا كل واحد يبدا يعطي في رايه وحده واعمل هكا واعمل هكا ويبداو ينصحوا فيك دونك في عود ما يعاونوك يزيدوا يدخلوك بعضك اكثر دونك ليفينمون هذا يعاون على الاخر باش تجي باش تلقى لي دومين الكل تجي تتعرف شنو فما شنو فماش شنو لي فاكولتي اكزاكتومون لي موجودين شنو يعطيو اذا كان انت تحب على حاجه معينه ولا توجه على حاجه معينه تلقاها ان شاء الله
0: وخلي نقولوا معناتها ليكم الزوز ايا وندي شنو يفرق ايفينمون هذا على دي زيفينمون اخرين الحقيقه خلي نقولوا برشا يعني دي فاكولتي قاعدين ينظموا في دي زيفينمون كيما هكا لكن فماش حاجه سبيسيفيك خاصه بكم انتوما تحرصوا على انه التلميذ واللي هو مشروع طالب كي باش يجيكم باش يلقاها في الـ في ليفينمون هذايا نتصور
3: احنا ديجا سي لا 5 ايديسيون دونك اون هاد ليكسبيريونس مع التلاميذ مع شنو يرتاحوا مع شنو ما يرتاحوش ما يحبوا شنو ما يحبوش ديجا احنا بحد ذاتنا كنا تلاميذ وكنا في الباك ونعرفوا واش معناه انسان حاير ومش عارف شنو يعمل في مستقبله فهمت Ce qui est différent في open mic انه نجيبوا لك دي بروفيسيونيل دو دومين بيان سيليكسيوني معناها نحاولوا ديما سيليكسيون تاع لي بروفيسيونيل اللي باش يجيو يكونوا مخلطين تلامذة يكونوا عباد بالحق عارفين فاش يعملوا ويلفيز الاحلام كبار للتلامذة نتاعهم ديجا لا ماجوريتي نتاع سبيكرز اللي يجيو معانا تلامذة وبخلاف هذاك اللي انت ماكش باش تجي تسمع كاو باش تجي تسمع وتسال والعباد اللي باش نجيبوهم باش نجيبوهم دو ديفيرون يونيفرسيتي فهمت دونك تحب تسال على اي فاك عندك شكون يجاوبك وبخلاف هذاك باش تلقانا احنا غاجي اللي احنا ديجا تلامذة دو ديفيرون يونيفرسيتي ديجا باش نجيبو معانا شكون من دي دومين اخرين نجم تحكي مع التلامذة كان انت ما تحسش روحك مرتاح مع انسان كبير في العمر ولا حاجه كيما هكا عندك احنا نرشدوك
0: نوجهو زادا
3: ننصحوك فهمت خاطر ديجا حتى العبيد اللي باش يجيو نهارتها راهم تري بيان سيليكسيوني عبيد معناتها عندهم دي باركور بخلاف القرايه عاملين دي باركور باش يريفينيو السوفت سكيلز نتاعهم عندهم اكسبيريونس في المارشي في نتوركينغ حاجات كيما هكاك دونك بالحق ماكش باش تجي جوست تسال على قرايتك وعلى مستقبلك باش تجي تسال على الكارير نتاعك الكل
0: فوالا نتصور زادا مهمه الحقيقه لي جورني هذوما ونتصور توافقوني اي وندى نحكيو يعني هو ملتقى نتاع طلبه زاده باش يلمهم الكل دونك ممكن تحسوا بك الفوارق هذيك ما فماش فما شكون اللي باش يبدا يجي بين ظفرين وينظر علينا دونك انا اخترت الدومين هذا وانا عملت الحاجه هذيا بل بالعكس يعني انتم زاده يهمكم الراحه اليوم نتاع التلميذ اللي باش يجيكم دونك حتى فرضا كما كنت تحكي انت ندى يعني حتى لو كان المعلومه يمكن جاتو يعني وتلقاها يمكن ما فهمهاش مازال عنده هكا شويه لبس فيها نجم نلقاكم انتم يعني طلبه تزيدوا توجهوها اكثر في الاطار هذايا وكيف كيف زاد خلينا نسالكم على لي فيدباك انتم من بعد نرجع نكملوا باقي التفاصيل والبلان شنو باش يكون موجود بالضبط لكن لي فيدباك اللي تجيكم معناتها شنو اكثر حاجه تتقال لكم التلامذه اللي يجيو يحضروا للليديسيون نتاعكم كل عام اكثر حاجه هكا تبقى في البال
3: فهمتك بون من اكثر الحاجات اللي تبقى في البال بون الحقيقه احنا الفيدباك يجينا زوز من البروفيت ومن التلامذه
0: اوكي نبداو يعني مسؤوليه هذه ما دام البروفيت
3: ديجا معناتها حتى احنا في الليديسيون نتاعنا سنه كانوا من العباد اللي باش يجيو لي بروفيسيونيل هذوما فما شكون هما اللي جاو حكاو معانا قالوا لنا رانا حضرنا معكم في ليديسيون اللي فات وحكاو معنا تلامذة وشكرونا
2: نتصور اذا كان هكا دونك راهم فرحانين
3: معانا برشا تلامذة زاد ديجا من اللي نعرفهم حتى اني بيرسونيلمون معناها اللي جاو في ليديسيون تاع ولت عم ناول وعم ناول كيف كيف الحقيقه معناتها يقولوا انه فما كلارتي تجي بعد ليفينمون فهمت معناها بالحق انسان تلقاها عنده فكره اما فكره مشوشه وماهوش عارف كيفاش ينظمها فهمت ليفينمون شنو عطاهم كلارتي عطاهم كيما نقولوا احنا ثنيتك ظلمه ضاويناه لك شويه
0: هكا هو الشعار هذا خلي احنا نواصلوا ونكملوا اذا برشا نتصور كي يسمعوا فينا توا طلبه ولا حتى باش يشوفوا الفيديو خلي نعطيهم بالضبط اذا احنا كقلنا 11 جويليا يعني السبت هذايا التوقيت وين بالضبط
3: متسع بهي ليفينمون كيفاش باش يكون نهار من 9 نتاع الصباح هو ليفينمون من 9 نتاع الصباح حتى 5 نتاع العشيه سيسيون الصباح مع المولى جماعه الليتيراتور جماعه البوزار توس
0: اوكي قسمتو يعني
3: اكزاكتومون معناها باش تنجم تجي تقعد على نهار كامل بلاش بيان سور ليفينمون معناها ماكش باش تخلص حتى فخي تجي غادي الصباح لجماعه الليتيراتور وبوزار العشيه اللي توس اللي يحبوا يقراو حاجه في الدومين سيانتيفيك بيان سور تنجم تحضر على نهار كامل عملت نجم تحضر جوست سيسيون من 9 حتى كشي نص نهار سيسيون الاولى سيسيون الثانيه باش تكون انفيرومون ماتيسيرش حتى كشي للاربع وبيان سور معناها ابوابنا محلوله من 8 نتاع الصباح
0: باهي
3: باش
0: اوكي باهي. وكيف كيف زاد كي نحكيو يعني فما ما نعرفش يعني وين باش يعمروا يعني وين باش يكونوا حاضرين
3: في جوست في الباج نتاعي في باج على الانستغرام اوبن مايك اورينتيشن
0: اوكي
3: باج انستغرام 5.0 تلقاو اللين في البيو جوست تدخلوا تسمكم تكتبوا دي انفورماسيون سامبل باش وتتفضلوا معنا نهار
2: موجودين على فيسبوك انستغرام موجودين partout
0: على السائل الكل تلقاونا
3: ومسالش حتى اللي ما خلطش يقيد ولا حاجه كي منكيك احنا جوست خاطر لو بروبليم علاش نحبوا نقيدوا خاطر فما طاقه استشعار اما اللي ما قيدش نجم يجي نهارتها ومرحبا بيه مسالش نقولوا
0: بلا يعني باش ما نصعبوهاش عليه خلينا نقولوا يعني حتى اللي سمع في اخر دقيقه دونك البيبان محلوله ليه كما قلتوا وخلينا نختم معكم زيد شنو تحبوا تخليوا يعني ككلمه ختام شنو تحبوا توجهوا رساله سواء للي حايرين كما كنت تحكي انت ايا وكل نعرفوها كالحيره هذيك سواء اختار ومازال متردد وفما زيد يمكن حتى اللي اختار وبدا يقرا ويحب يعاود من الاول جديد راهو ما فاتوا حتى شيء وديما نقعدوا نجربوا الحياه بكلها تجارب نبدا معك ايا شنو تحب المساج اللي توصله لي صافي
2: نحب نقول اللي كان ناوي على حاجه وما كتبتلوش راهو ما فاتو حد شيء وراهو اللي مكتبو ربي فيه كان الخير وان شاء الله ربي يسهله في حاجه ما خير دونك بالحق افرحوا بالريزلت نتاعكم جماعه الكونترول افرحوا على الاخر وجماعه اللي ما نجحوش ان شاء الله ربي ينجحهم ما فاتهم حد شيء زاده وكهو مبروك الجماعة اللي نجحوا ويجوا بحذينا إن شاء الله نواجهوكم ونعرفوكم
0: دونك أي جراد باش تلقاوها موجودة إن شاء الله لو 11 جوي كيف كيف زيدة نادين خلي لك كلمة الختام
3: كلمة الختام بواني باش تكون مختلفة شوية نحب خطر بار اكسبيريونس معناها الكلام اللي نحب يتلعب يقولوه لي كي كنت في الباك معناها راهو بالحق راهو النجاح باهي وراهو اللي يقول لك راك كملت الباك وكهو راهو بالعكس توا الباك هو اللي باش يحل لك البيبان باش اللي تحلم به في مخك هذاك الكل تحقق راهو سي بون تعديت الباك توا عندك عالم كبير قدامك عندك حلمه لازمك توصلها لازمك تبدا تخطط لها
0: توا بديت الحلم
3: واهم حاجه في التخطيط هي انك تلقى شكون يوجهك من الاول باش انك تنقص من الاغلاط هذوكم على قدر المستطاع وهذاك ديجا علاش اوبن مايك اورينتيشن موجود
0: واضح نحن نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله في مرحبا بكم اي جراد وندي خيري اذا في ديما بحثنا في لرما فيم مرحبا ديما زيدا سوا ديز ايفينمونز عندكم مرحبا بكم ديما حتى احنا بيبنا محلوله حتى احنا بيبنا محلوله مرحبا بكم وشكرا على الحضور اذا نفكركم انه الانترفيو تلقاوها على الفيس فيسبوك راديو رما فام شكرا اجراد على الحضور ندى خيري كيف كيف ان شاء الله سلمونا زاد على الليكيب الكل اللي تخدم معاكم وديديكاز دلطاها الحقيقه على التنسيق بالنسبه
2: للديديكاز والله
0: يعطيها نوجه له تحيه كبيره وكل الليكيب الكل اللي قاعده تخدم معاكم باش تنجح ايفينمون كيما هكا اذا هذا بالنسبه للانترفيو الانترفيو متاعنا لليوم
1: الانترفيو
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا خليكم معنا في الاستماع ما تبدلوش الموجة بعد شوية فقرة لزنفو

0: Crema FM.
1: قية الشهر على ميرم اف ام. يا مرأة أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
2: أوه بربي يزيني، قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة
3: شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار.
1: صار هذا علاش؟ مالا مبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش، على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كاتسوسا، قريبة لكل شيء، ديز ابارتمون او ستاندينغ، وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك.
2: ايه شاشاشا يا وقل لي عاد خلاص كيفاش؟
1: كي العادة الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش، عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين.
2: وانا ما زلت نستناه، المرة هذه مانيش مفلتتها، هات هاتك النمرو هذا.
1: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777، وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير.
4: بليسيتي
5: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجه تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: كبليسيتي
6: عسلامة يا مرأة، ديما الضو يشعل يستحفظ شوية.
7: كان ريت يا راجل، جارتنا مفيدة ركبت الطاقة الشمسية، قالت لك ما عادش يخافوا من الفاتورة.
6: وشنية هذه؟ وين يركبوا فيها؟
7: يا حاج هذه ركب فيها حسني بن سالم في شركة جي بي اس سولار.
6: قالت لك شي وين حالت؟
7: ورا لي سي تكنيك بالضبط، بحذك وشة العيوني مقابل ستيك.
6: اي عرفتها.
7: قالت لك يا حاج ستخيكتور متاعهم الالمنيو والبولونة اينوكس وحتى من بانوبي فاسيال وجه وقفة. جي بي اس سولار الثقة والعبيد الكل تشكر فيهم.
6: يا مرأة قتلك شي جارتك مفيدة على رقمهم.
7: هيا حاج 54 852 233 ولا 55 777 909.
6: هاي البرشة، من غدوة نكلمهم ونمشي نهز الملف متاعي وطول جي بي اس سولار نتمم الأمور مع سي حسني.
7: وكما قلت لك يا حاج ما تنسيش بحذا ستيك.
4: كبليسيتي
8: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
9: نسمة سيف من الاثنين للجمعه، من ماضي ساعتين للسته،
10: من ماضي ساعتين للسته،
9: معايا اني منى البيجي على ارم اف ام.
10: على ارم اف ام
9: نسمة سيف عشويه تعمل الكيف على ارم اف ام.
11: رجعنا لكم من جديد مستمعينا إذن في نسمة صيف، مازلنا مواصلين معكم إذن مشوارنا حتى للستة. بعد شوية حكاية غرام، خليكم معنا في الاستماع لقيت ذي، نمشي مع بعضنا إذن الفقرة ليزانفو.
9: ليزانفو ليزانفو
11: في ليزانفو نبدأ بالأخبار هذه. إذن وزارة التربية منذ قليل كانت شرعت في الإعلان عن نتائج دورة المراقبة عبر الإرساليات القصيرة. إذن اليوم نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا، وشارك إذن في اختبارات دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 50,000 تلميذ، أي ما يعادل نسبة 32.43% من العدد الجملي. إذن منذ قليل كانت صدرت النتائج الخاصة، كما قلنا احنا نتمنى لكم اكيد النجاح والتوفيق ان شاء الله بالنسبة للي ما حالفوش الحظ عام سنة. ووزارة التربية اعلنت إذن عن النتائج التفصيلية للدورة هذه، ونبلغ مجموع الحاضرين في الدورة هذه 49,661 مترشح. نتائج اظهرت نجاح 23,316 تلميذ بنسبة عامة. إذن بلغت 46.95%، في حين بلغ عدد المرفوضين 26,345 تلميذ. وسجلت أعلى نسبة نجاح في شعبة الرياضة ب 64.27%، وأقل نسبة كانت في علوم الإعلامية بالنسبة للنسبة إذن 35.46%. إذن تلقاو التفاصيل هذه الكل بالنسبة لنتائج امتحان دورة المراقبة، تلقاوها بالنسبة لنسبة الناجحين على صفحتنا على باج فيسبوك راديو أرام أف إم. ونفكركم تنجموا تصلوا بينا على 71-134-396 كان عندكم شكون تانيوها بالنجاح. وبعد إن شاء الله تنعملوا بيكم جولة باش تكون بخصوص الأيام الإعلام والتوجيه الجامعي، كما كانوا حاضرين بحثينا من بكري ضيوفنا إيه ونداء، كيف احنا باش نواصلوا في السياق هذا ونعطيكم فكرة زادة على أيام الإعلام والتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في البكالوريا 2026. وكان هذا شعنا في فقرة ليزانفو اليوم.
0: ليزانفو ليزانفو،
11: ما زلنا احنا مواصل معكم مشوار، بعد شوية حكاية غرام وحكاية جديدة، خليكم معنا في الاستماع.

جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: الأشهار على نرم اف ام. الصيف متسمي على اللمة والفرحة وفضاء بونجو السني زهي لمتنا بدي شواع الكيف من العصائر الطبيعية من سيترونات بنواعه جو دو فخيز نوازيت بيستاش والكوكتيل بنواعه في أقل من 24 ساعة. الطلبية تكون حاضرة لجميع أفراحكم ومناسباتكم العائلية بنا ونظافة وجودة بخبرة أكثر من 20 سنة. ملا مرحبا بكم في فضاء بونجو بمساكن شارع البيئة قريب من مغاز تقريت. كانت تحب تعدي كوموند ولا تعرف أكثر على منتوجاتنا كلمنا على الرقم 28 888 466. بونجو بمساكن بن على بنا. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: دراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم اكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان الومنيوم وزيد مبل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا اني مونة البيجي على ارم اف ام. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على ارم اف ام.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الأخيرة مازلنا معكم حتى للستة إذا مختلف فقراتنا وكما تعودتوا ديما لقية هذه نمشي مع بعضنا لحكاية غرام.
1: حكاية غرام حكاية غرام
4: في حكاية غرام. إذا نحكي اليوم أو ضيفتنا لليوم شابة خلقت الاستثناء هي اللي جمعت بين الإبداع والعمل خاصة وأنها حولت غرامها وأفكارها إلى مشاريع على أرض الواقع بين إذا الحرفة والصنعة التقليدية وعالم الطبيعة وموند الكشافة. نحكي باختصار اليوم على ضيفتنا الشابة فاطمة بن سليمة ابنة كود اللي حاضرة بحذنا لقية هذية. فاطمة عسلمة مرحبا.
5: عسلمة مرحبا بيك.
4: مرحبا
5: كل مستمعينا. شكرا جزيلا على الاستضافة وإن شاء الله نعدي شوية مزيانة
4: إن شاء الله. إن شاء الله أكيد هو ما شاء الله أنت المنبع متاع الانسبيراسيون من بعد نحكيه بأكثر تفاصيل لكن هي تقبل كل شيء. كيفاش تحب أنت فاطمة تعرف روحك كيفاش تحب تحكي على روحك؟
5: أنا فاطمة بن سلامة عمري 18 سنة نقرأ في ليسي سالم بن حميدة أكودة متوجهة رابعة رياضيات عضوة في راديو تلفاز الويب علي صوتك بالمراقب الشبابي بسوسة.
4: فرصة زادة تحياتنا المدام منى كحلة
5: تحية كبيرة لها
4: كبيرة أكيد
5: وعضوة في الكشافة التونسية فوجة أكودة وكذلك صاحبة مشروع في الكروشيه.
4: ايه طبعا نحكي وبرشة الحقيقة حاجات هي موهبة تهز الأخرى ومشروعي هذا المشروع آخر وحكاية غرام تهزك لحكاية أخرى. ما شاء الله الحقيقة حرتني كيفاش باش نوصف باش نفيك حقك باش كي نبدأ باش نحكي عليك وكل. لكن زادة خلينا نقولوا اللي احنا قدام زادة رائدة أعمال خاصة وإنها يعني إنك عرفت فاطمة كيفاش تستغل وبديت يعني تحول الفكرة متاعك الحرفة وصنع. لكن هاد نبدأ مع البدايات إذا نحكيه مع أول غرام ليك بشنو كان وكيفاش طورت البدايات كانت مع الكروشيه كيكا ولا؟
5: هي قبل عامين جيت زوبعت الأفكار كي متاع شنو غرامي أنا فيش موهوبة لازم نلقى حاجة
4: قديش عندها الحكاية؟
5: عامين التالي 2020 دونك جربت برشا حاجات لين جيت الوقوف على الكروشيه. دونك كي جات فكره الكروشيه نقدم تحيه كبيره لطشهره اللي هي دوب سمعت بيا نحب على الكروشيه نتعلمه جابت لي الماتيريال نتاعها الكل دونك هي اللي حلت لي ديا ومن غاديك حسيت دونك عندي لي مويان كل باش اني نتعلم ما عنديش حتى عذر دونك بديت نتعلم.
4: اي نفهم منك يعني فاطمه ولقيت صعوبات يعني في انت كتقولي بديت طولتو نتعلم يعني قلت هذه هي الموهبه اللي عندي ولا الحرفة اللي نحب نطورها لقيت روحي فيها كيفاش يعني
5: إنما نجم نعرف نجاوب على سؤالك إلا ما نجرب دونك جربت الأول أكيد كانت صعبة هي حاجة
4: خاطر نعرف طلب تركيز فوالا وبرشا صبر
5: لازمها برشا صبر صحيح. أنا كي نعمل حاجة أكيد مش باش تطلع بخفيت من الأول دونك نبقى نعملها ونعاود نعملها لين نمتريزها
4: يعني نفهم منك خذت منك وقت
5: أكيد بقيت نتعلم كانت في مخي هواية أكهو ما كنتش نخم اللي هي باش تحول من بعدها البزنس لين جت الفكرة كيكا في الانتوراج فاميلي جت فكرة البزنس وأنا بزي قلت نبدأ عملت كونت انستغرام وبديت بشوي بشوي كنت أعمل حاجات صغيرونين بعدها تطورت الحكاية.
4: تتفكر أول حاجة عملتها؟
5: أكيد أول حاجة عملت فراشات بالكروشيه دي بورت كلي ويعطون الصحة أصحابي هم
4: لقيت التشجيع يعني
5: أكيد أصحابي كانوا يشجعوا فيا برشا كانوا يشريوا من عندي ويشجعوا بيا بكلمة طيبة دونك ما تسمع شكل العبد يقول لك كروشيه متاع كبار
4: صحيح كل الفكرة السيدة اللي عنا
5: العكس يعني شجعوني
4: بيه قلت لي تتفكر والقطعة اللي كنت وعندك زادة قطعة كنت تفكرها طوى ولا كنت تسترجع هيك يعني تفتخر انك انت عملتها وتقول ما كنتش تتوقع روحي نهار باش نعمل حاجة كيما هيك
5: ساعات نقول اش نسلم فيهم بعدها اللي تعرف مجملتهم الكلهم كل واحدة عندها حكايتها ما تنجمش تسلم فيهم حتى بالامبرفكسيون تاعهم ما تخليهم
4: ويعني من الاول كما قلت انت بديت بشوية من بعد بورت كلي ومن بعد بديت اتطور بشوي بشوية في العالم هذية. انت قلت التشجيعات جاتك من عند الانتوراج متاعك كيف زاد الانتوراج بخلاف انه يشجع يعطي زاد نصايح يعطيك دي فيدباك ويقول لك الحاجة دي يطور فيها ولا تسمع انت من فتحة على الاراء اللي جيك ولا تحب تخوك من عند اللي يفهم في الحاجة هذيك
5: الحقيقة نسمعهم حتى يعني فادوني برشا نصايح في بالخاصة في الماركتينج ولا في التصاور اللي لازم تعرضهم على الكونت لازم يكونوا يجذبوا العبيد دونك فما معايير لازم
4: تتوفر صحيح يعني انت من الصنعه هذه دونك بديت تخمم شوي بشوي كيفاش نروج ودخلنا العالم نتاع التسويق المرحله هذيك كيفاش توصفها وكيفاش بداياتك زاده كانت فيها على خاطر ملي كنت انت يعني فاك الانتوراج الضيق دخلنا العالم كامل افتراضي عالم تسويق شبكات وكيفاش باش يعني نروج الخدمه هذه وخاصه فاطمه نفكروا انه احنا زاده يعني نعيشوا في عالم فيه آلاف البراندات شنو تقول شنو اللي باش يخلي البراند نتاعي هي اللي باش تجذب شنو اللي نجم نخليه اليوم كيف اللي باش يتصفح يعني نشوف الصفحه نتاعي وغيرها من الصفحات شنو اللي عندي انا وموش عند غيري نصورك اذا دخلت فيك الدوامه هذيك مع العالم التسويق الرقمي
5: هي البدايات ديما صعيبه في الكوتي هكية انا ديجا مغرومة من قبل بشوية فوتوغرافي دونك تصور ما كانوش
4: حاجة صعبة
5: الا انه تحسنت بشوية معايا ديجا اختي هي الكوتي ايستيتيك هي ديما هي
4: المجوله تحيه ديجا حاضره بحالنا مرام مجوله تحيه دعم وهذه الفتن واختك معاكم موجوده زاده فيه يكملوا
5: دونك وبالطبيعة التفاعل مش باش يجي من الأول هو لكن الحمد لله فما تطور ديما فما مخير
4: باهي دونك وكيف بديت يعني تهبط في الخدمة متاعك وكل جوك يعني فما شكون يحب يشري فما جوك دي كوموند على الخدمة متاعك وكل كيفاش
5: لي كوموند من الأول كانوا اون ديريكت أصحابي ومن بعدها بداوا على انستغرام يبعثوا لي نحبوا كذا هما ولاو لي كليون هما اللي يعطوني لي زيدي شنو انا نعمل نعمل لهم في حاجات بيرسوناليزي هما اللي يخليوني كل مره نصنع في حاجه جديده ما تجيش على بالي انا هيك اللي يخليك ديما تتطور
4: يعني وكين وهذا انت زاده قاعده يعني تختبر في مهاراتك باش تقول اسكو هو كيف شطل مني حاجه اني باش ننجمها باش نوصل زاده نخدمها بالباهي كما هو يحب يعني كانه فما زاده لنا لقيت روحك يعني في مواجهه مع يمكن يعني عالم ما كنت تخمم فيه انك اليوم طوبست باش تستجيب لتطلعاتك الكليون هذاك شنو يحب شنو حاجته اللون والوقت زاده نحكي على تايمينج اللي مهم برشا زادة في في في

0: قراية وخدمة كروشي لكن ديما نطمحوا من الخير يعني إن شاء الله تولي براند أكبر تزيد الفولورز
1: فكرنا البراند تاعك شنو اسمه على انستغرام
0: توتا براند
1: توتا براند دونك هاو كان يسمعوا فيك يدخلوا يعملوا طلع على الباج ويشجعوك زاد على خاطر بالحق محلاها هيك يعني الحرفه والصنعه اليدويه وعلى ذكر الصناعات اليدويه هذيا انت كيفاش تشوف المستقبل نتاعهم فاطمه في تونس يعني مع برشا كما قلنا براندات في السياق هذا
0: والله هو الهاند ميد توا رجع على الاخر عنده قيمه مش كيما الحاجات اللي تصنع بالماكينه بلي ماشين وابار سا عنده برشا فوائد من للصغار وللكبار من الصغار تزيد التركيز عن تجربه كي عملت عملت دي وركشوب دونك الصغار
1: لا مناش نتعدوا عليها مرور الكرام كي علمنا راهو خاطر هذيك زاد حاجه مهمه على الاخر يعني منك انت كيفاش كنت يعني انت تتعلم دورك تعلمت وكيفاش تنقل زاد الموهبه هذيك حاجه نصورها كانت لك مهمه برشا في حياتك
0: على الاخر انا ديجا كنت اخمم فيها الفكره وفي بدايه الصيف جتني مدام منى كحلون نقدم لها تحيه كبيره برشا هي عطتني فرصه باش نكون صاحبه ورشه في الكروشيه ضمن المعرض الجهوي للفنون التشكيليه والحرف اليدويه دونك كنت
1: يعني انت اللي علمت دربت وعلمت
0: دربت مجموعه مش
1: وكيفاش لقيتهم كيف يعني
0: في الله تفاجات بالاقبال الكبير حبوا برشا شابات يتعلموا والحمد لله تعدت ورشه مزيانه على الاخر كلهم عملوا جو
1: لقيتهم كيف ما شكون قال لك كيفاش يعطيك الصحه كيفاش نجم حاجه كيما هكا صعيبه لقيت تطلب برشا تركيز دونك برشا ران تصور كانوا في الورشه
0: اي كانت حاجه سبيسيال هي الحقيقه واللي فرح اللي هما كانوا متفاعلين برشا وحبوا يتعلموا كانوا صابرين وكل خاطر مش سهله من الاول باش انك تنجم تتحكم بيدك مع الخيط وكل شيء وفي الفرصه الثانيه كانت مع الملتقى الجهوي لطلائع المرشدات دونك مشينا للكشافه
1: عالم الكشافه
0: كنت صاحبة ورشة في الكروشيه كيف أما لهنية تشالنج كان أكبر خطر علمت تقريبا 100 مرشدة دونك كانت تشالنج كبيرة على الأخر طليعة تمشي طليعة تجي لكنهم كلهم روحوا فرحانين وكيفاش يعنقوا فيك وكل وروحوا كلهم بالجرابت متاعهم علقهم في الأزياء متاعهم
1: ولنا فاطمة فما فرق يعني بين صنعة أنت تتعلمها وكيفاش باش تكتسب مهارات ومؤهلات باش توصل معلومة خاطر زادة صنعة زادة أنت باش توصل معلومة كيفاش يعني وكل لنا زادة ذي نصور على المستوى الشخصي وحتى المهني علمك برشا حاجات كيفاش يعني أنت اسكو قادرة توصل معلومة اليوم باش يفهموك وقادرة توصلها لمختلف الشرائح العمرية كما الكبير كما الصغير كما الأكبر منك كما الأصغر منك تحدي خلينا نقوله
0: صحيح بالتجربة أنت الورشة الأولى الورشة الثانية هي اللي تعلمك كيفاش توصل المعلومة البيداغوجي
1: تولي وحدك وحدك تفهم روحك بالضبط شنو تطلب منك ورشة شنو يطلب منك التحضير وكيفاش تخدم
0: لهم الأساسيات وكل دونك فما ديزيتاب
1: وانت حاولت يعني أنك عندك يعني استراتيجية زادة حتى في كيفاش باش تنقل وباش تعلم يعني المعلومة.
0: صحيح حاولت نعمل الماكسيموم سامبل يعني باش يفهموني كل ما حلاك خليت بصمة يعني وبالك هيكية تكون هي بداية غرام جديد لهم هما
1: بالضبط كما تعلمت انت يعني حبيت على نفس النهج والدرب هذاك هو كما انت مشيت عليه مشيوا عليها زاد غيرك احنا جوست باش نمشيو للبيب شوية ومن بعد نرجع نحكيو معاك زاد فاطمة على عالم الكشافة الحقيقة زاد عالم مهم برشا ومدى دراسة الحياة خلينا نقولوا الكشافة ونكمل زد نحكيه على عالم آخر هو عالم الطبيعة والأثر اللي خليه فيك العالم هذية احنا مازلنا مواصلين معكم مستمعينا في حكاية غرام 5:30 بوب وهنا راجعين نسمة
2: سيف ترجع لكم بعد شوية. بقية الشهر على ريم اف ام مع عقارات جلولو. من توا تنجم تشري ابارتمون وتخلص على 3 سنين. بيلازور اول ريزيدونس في مساكن صديقة للبيئة. اون ريزيدونس مودرن افيك سون ستيل لونيسوا. مالا خذ فرصتك من توا على خاطر مازالو كيلكو ابارتمون اس بلس 2 و اس بلس 3. وكلمنا على 98 120 201 ومرحبا بك بحذانا.

0: في البيرو دو فونت.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 الى 19 جويليا. مفروشات، لبسه، اكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحقه الدار بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 الى 19 جويليا من نص نهار ل 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
3: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا اني منى الباجي على الرقم نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الرقم فم.
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم في حكاية غرام ومازلت ضيفتنا بحذرنا، إذا مازلنا نحكي معها فاطمة بن سلامة على غرام. هاكو نحكينا في الجزء الأول من حكاية غرام على الكروشيه، على التسويق البراند متاحة، وحكينا كيفاش يعني مسارها، كيفاش ملي كانت يعني كيفاش تعلمت هي الصنعة هذية إلى أن وليت تتعلم فيها. هي مازلت بحذرنا فاطمة، مرحبا من جديد.
5: عايشك، مرحبا بيك.
4: الله يخليك. كيفين كملوا احنا اذا في حوارنا، كنا نحكي على المرحله بين انك تعلمت وعلمت كيف نحب نحكي على الكشافه وغرامك زاده، ولا حكيتك مع الكشافه، ونعرفوا ان الكشافه كما نقولوا ماهيش زي يرتدى والا مخيمات، والا يعني مخيمات تقام، هي زاده مدرسه حياه، تعلمنا المسؤوليه، تعلمنا الانضباط. شنو علمتك انت المدرسه هذه؟
5: ملي دخلت الكشافة الحقيقة كان أول مخيم لي في برج السدري، لا في عين دراهم. بني مطير
4: طبيعة.
5: في الطبيعة ديما نحب تكون المخيمات في الطبيعة، في خيم جو هيك ديما وحده. الحقيقة كان أول مخيم صعيب، الخطر قيت روحك حتى كونيكسيون ما فيهاش ريزو، تلقى في جو آخر، قوم رياضة صباحية، تحيد عالم، البس الزي، دونك فما ريتم آخر،
4: ومهام تقوم بها وأدوار معينة
5: وخدمات. دونك ماهيش فكرة الكشافة أناشيد أكهو، لي راهي كلها تعلمك مبادئ بالأخص للصغيرات حتى للكبار. دونك الصغيرات ننصح الأولياء وكلهم يبعثوا صغارهم للكشافة، راهم باش تكون مدرسة حياة كما قلت
4: بالضبط. وبين الكشافة والغرام متاع الكروشيه نتصور كانوا الزوز يعني خدموا لصالحك الزوز، الكشافة علمتك حتى يعني كيف أنت حكينا بكري على الورشات اللي قمت وين قمت بتكوين الشباب اللي كانوا حاضرين، نتصورك استلهمت من مدرسة الحياة باش توصل المعلومة، زاد عاونتك لنا في الإطار هذي الكشاف.
5: أي الانتوراج وكل ديجا هو عاوني حتى بال تشجيع. كلهم ساندوني في الكروشيه، وحتى باش نعمل ورشات ديما هما يكونوا معايا
4: يدعموك. خلي احنا نبقاو في السياق هذايا، قلنا احنا المخيمات والكشافه والطبيعه، ولنا لقيت روحك فاطمه في عالمك، خاطر الطبيعه من الصغرى عندك علاقه مع العالم هذا. شنو تمثل لك الطبيعه في حياتك؟
5: الطبيعة هي الغفوج، هي الملجأ من الصغرى. دونك بابا مستنسنا باش أننا نكون متينال ديما في السينية، نزرع كل شيء، نعمله فلاحة. دونك كبر الغرام هيك من الصغرى حتى لتوا،
4: وكل عادة أنت أبرمو حتى في عائلتك كي تتغرموا بحاجة لازم نحولها لصنعة كيكا ولا دونك توا قاعدين يعني من الغرام متاع الطبيعه، باش ما تخليش جوست غرامك هاو، لازمنا نستثمروه هذا الغرام هذا
5: ديما، الاستثمار
4: ديما موجود عقلي عندكم في العائله افرمو هذه. كيفاش حاولتوا تستثمروا انتم كعائله ولا حتى كانت
5: اي بوكو با؟ احنا عنا غرامنا في السينيا نزرع وكل وكل شيء بيو. قلنا نعملوا لونسي وانا واختي بروجي الفلاحه اللي هو الكونسيبت نتاعو نبيعوا حاجات بيو وسبيسيال كيما توا طالعه المورينجا. دونك قلنا تكون اول منتوج لينا هو الشتلات وبذور المورينجا اللي الفوائد نتاعها خطر كبيره برشا. اي واحد جاي ينجم يعمل غشاخش على المورينجا وكيف كيف نجموا من بعد جي دي برودوي اخرين وكل شيء تلقاوه على الباج. دونك
4: نعاود نفكروا انه ديجا عندكم باج في يعني معناتها في عالمكم هذا الباج اللي عملتوها في الاطار هذا قلنا توتا براند وعندكم الباج الفلاحه بي يعني مش باش تخليه جوست يعني كما قلنا الطبيعه كان يعني كما قلت انت ملجا وحاجه مهمه برشا زاده في حياتك بل باش تستثمرها. دونك بديتوا قلت يعني باش تبيعوا حاجات مشاتل يعني
5: اوكي
4: شتلات فوالا به وبديتوا ما زلتوا وينكم في المرحله هذه؟
5: توا بدينا بالبذور وان شاء الله على قريب نوليو بالشتلات. دونك تابعونا الكل جديد.
4: واضح. وكي نرجع للعالم الطبيعه هذا كيفاش ياثر اليوم فاطمه على نفسيتك على ما نعرفش تهز الكروشيه نتاعك والخدمه نتاعك وتمشي للطبيعه؟
5: اي حقيقه كروشيه نهز كتاب نقراه ديما هي
4: تلهمك يعني الطبيعه.
5: اي لازم نهار في الويكاند لازم نمشي حتى في القرايه على خاطر تبدل لك الريتم الكل حتى تنجم تقرا فيها. دونك هي برتي مهمة برشا من
4: في حياتك. حياتك انت والعائلة الكل نتصور به. وخلي زادة اني خلنا نرجع جوست لعالم التسويق هذيك كيفاش باش تنشر كما قلنا المنتوج متاعك وتسوق له وكل نصيحتك فاطمة ونستغله بالحق ديما في حكاية غرام ديما نقول كل واحد ورسالته كل واحد ورحلته هذية وشنو علمته. انت نصيحتك للي كل مع كل انسان عنده فكرة صغيرة وتنجم تكون بداية الحلم كبير شنو تنصحوا في سواء في التسويق سواء في الحلمة سواء في الغرام شنو النصيحة اللي تحب تعطيه؟
5: نقول له فازي ابدأ على خطر لازمك تبدأ باش تعرف اس كل حاجة هيك هي تمشي معاك ولا ما تمشيش. جرب واصبر عليها على خطر لازم كل حاجة تعطاها وقتها. تقولش ما بديتش من الأول بطبيعة البدايات هي أكبر تشالنج. دونك مش باش تجي تفاعل من الأول. لازم وقت لازمك تصبر تعاود. وأي فورماسيون أي حاجة تشوفها جديدة جربها على خاطر تنجم تحلك كيا بيبين في المونتاج في أي حاجة باش يعاونك خاطر باش تحل بزنس توا لازمك تكون عندك سكيلز معينين اللي هما كيما قلنا الماركتينغ فوتوغرافي المونتاج كل شيء يتطلب يعني.
4: اي ويعني وللي نجم يقول لك بديت وسلمت وما لقيتش طريقي وما لقيتش ثنيتي نتصور كيما قلت انت الفات ان الواحد يجرب يعني حتى لو كان حاجه من الاول عنده عليها فكره كها وجربها وواصل فيها وكمل فيها وكيما تعجبكش اكيد باش تلقى ما شاء الله على خاطر توا فاطمه ما عادش نحكيه على غرام كها وما عادش نحكيه يعني لينا نعيشوا في عالم ما عادش غرام بركه يوصل ساعات انسان بركه تلقاه موهوب في قداش من غرام وانت ديجا مثال الهدايا لكن قاعدة توازن بيناتهم وقاعدة عندك بطريقة يعني ذكية كيفاش كل غرام قاعد يصب في الغرام الآخر وكيفاش تستلهم منهم يعني الكل باش توصل وتخلق منك أكيد شخصية كما هكا. منعرفش زادة على البدايات والتحديات نتصورك أنت زادة واحدة من الناس راك وصلت في مرحلة ما وقلتني فاش نعمل لنا ويزديني كهوطة وش لها بالحاجة هذيك وكل لكن ديما فماك الإرادة نتصور اللي تخليك تقول باش نواصل. أنت شنو اللي كان يخليك تقول راني شنو الحاجة اللي كنت مأمنة بها أنك باش توصل لها يمكن على المدى البعيد؟
5: والله هو الأولويات ديما لازم ننظموا الأولويات لأنه ديما مادام هي هواية وغرام ديما ساعات تغلب فما هكا إنرجي هي اللي تخليك امشي كروشي
4: كشرارة تبدأ موجودة هاي.
5: فما هيك تبدأ ساعات لازم نقرأ نمشي نقرأ نكروشي لكن ديما ما نفرطش في قرايتي. إذا حطيت هدف قدامك راك ربي باش يعطيك القوة باش انك تكمل فيه، يعطيك الصبر عليه.
4: ان شاء الله واكيد ربي يعطيك القوة. فماش غرام اخر هكا تو قاعدة كيبربش فيك تحبك تدخل للموند معين، ولا مازلت، ولا تقول اللي عندي سيبون نحب نزيد نخدم عليه اكثر؟
5: والله ديما نجرب حاجة جدد. فما ديجا المطالعة مثل البطولة الوطنية المطالعة في الدورة الخامسة، ديجا راكم سمعتوا بها، حتى مستمعينا راهم سمعوا بها، ننصحهم انهم يشاركوا.
4: انت شاركت
5: في الدورة اللي فات وان شاء الله باش زادة شاركت في الدورة هذه.
4: ان شاء الله بالنجاح والتوفيق
5: عايش ان شاء الله. دونك اي حاجة باش تكون فيها منفعة جربوها بالحق.
4: اوكي باهي. فما زادة مرحلة أخرى مهمة في حياتك نتصور وشكلت لك زادة وكانت مهمة باش إذا تصنع منك شخصية كما اليوم، اللي هي الدعم اللي لقيته من العائلة من الانتوراج، شنو تحب تقول لهم هكا في الميكرو؟
5: نقدم تحية بارشة لبابا وماما، على خاطر هما لكل حاجة يشجعوني فيها، عمرهم ما قالوا لي على الحاجة كي لا ما تجربهاش، حتى كي يكون بشي ضحيوا عليها برشا يعني ما قالوا لي شي لا حتى مرة. في الكروشي ماما كانت تقول تعطيني المتغيل، رأس المال هيك هو من عندها هي، ديما تقول لي من عندي أنا. بابا ديما يشجع فيها وديما يقول لي هكا قرايتك ما تنسى.
4: أكيد أكيد. وانتي وصلت لمرحلة انك تعرف توازن كما قلت انتي، التقسيم مهم ونعرف لازمنا الأولويات ونحدد أولوياتنا في الحياة. الحقيقة أنا فرحت برشا انك كنت حاضرة بحذانا فاطمة، وان شاء الله تكون أكيد ألهمت برشا شباب باش يبدأ، وبرشا شباب مازال حاير باش يبدأ، عطيته كما قلنا الشرارة المهمة باش ينطلق باش يجرب وما نسميهوش فشل، احنا نقولوا إخفاق لكن نعود من الجديد كما طائر الفينيكس. معناتها فما حتى شيء مستحيل نبدأ، أكيد مهما كانت البداية صعيبة. خلي لك كلمة الختام، إن شاء الله أول حاجة نتمنى لك النجاح تدل العام الجاي في الباك إن شاء الله، أكيد بالنجاح والتوفيق ليك، ونخلي لك كلمة الختام في مشوارنا دي مفاطمة.
5: عايشك مرحبا، الجو كبير فيها وشكرا على الاستضافة. ان شاء الله نكونوا انسبيراسيون للشباب وايقظنا هكا الهمم، وان شاء الله كلنا نكونوا نقدموا ما خير، وان شاء الله نكونوا كلنا ناجحين
4: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا فاطمة على الحضور، كيف كيف نشكرك زادة مرام على الحضور، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم. اذا فاطمة كانت ضيفتنا لليوم، فاطمة بن سلامة، حكيت لنا على غرامها. ترجعوا تسمعوا حكاية غرام تلقوها على الباج فيسبوك راديو أرام أفام.
3: حكاية غرام، حكاية غرام.
4: بعد شوي جولتنا تكون في لاجندا، خليكم معنا في الاستماع، مازلنا معكم حتى للستة في نسمة سيف.
3: نسمة سيف ترجع لكم بعد شوية.
2: بقية الشهر على أرام أفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هيرجلا، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
0: لجميع أعلاناتكم على راديو أرام أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام أفام.

نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على درم اف ام نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على درم اف ام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا في نسمة سيف، مازلنا واصلين معاكم إذا مشوارنا لوقيت هذا نمشي مع بعضنا الفقرة لاجوندا. لاجوندا في لاجوندا نفكركم بأبرز المواعيد الثقافية. إذا دار الثقافة القلعة الصغيرة اللي تحتضن تظاهرة صيف وفنون انطلاقا من اليوم وتتواصل حتى ل 13 جويليا. كيف نحكيه على مهرجان واستعراض أوسو يوم الألعاب الشاطئية اللي بش يكون لحد هذية 12 جويليا بشاطئ بوجعفر مع عديد التظاهرات والفعاليات. إذا كونوا في الموعد، كما قلنا برشة تظاهرات تكون بداية من 9 حتى للخمسة متاع العشية، وبالإضافة إلى تظاهرات إذا أخرى تقام في عدد من دور الثقافة ودور الشباب. كيف زادا نمشيوا للقاء كان انتظم بمدينة الثقافة شادي الأقليبي، كان لقاء عالمي لتقديم منصة رقمية للتصرف في الدعم بالقطاع الثقافي لفائدة الفاعلين في مختلف المجالات الثقافية من فنانين وسينمائيين. لقاء كان يهدف إلى تعريف أو كان عرف بالمنصة وأهدافها والمتداخلين فيها والمستفيدين منها فضلا عن مكوناتها، مع تركيز على تقديم إجراءات تقديم الترشح لطلب الدعم وتبسيطها والإجابة عن مختلف استفسارات الحاضرين. إذن هذه بالنسبة لجولتنا في فقرة الأجندة. L'agenda. وقبل

ما نمشي والجنيريك في البين. فكروكم أنه جامعة سوسة تنظم الأيام الجهوية الوطنية للأعلام حول توجيه الجامعة لفائدة ناجحين في شهادة البكالوريا أيام 15 و16 جويلية. إذن بكلية الطب بسوسة في تم في الأيام دي تقديم مستجدات التوجيه الجامعي والإجابة عن أسئلة التلاميذ، استفساراتهم، عملية توجيه، مسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية كما قلنا 15 و16 جويلية بكلية الطب بسوسة. ويتضمن زاد الأيام هذه عروض حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكري والتكوين المهني ومحاضرات حول أفاق الشعب ولقاءات مباشرة مع الخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. وكيف كيف تنسوي زاد ضيوفنا اللي كانوا حاضرين بحثينا لليوم وحكينا زاد على الأيام التوجيه إذن اللي تنظمها المدرسة العليا لعلوم التكنولوجيا بحمام سوسة تظاهرة أوبن مايك 5.0. كانوا حاضرين أي جراد وندى خير حكيوا على ليفل مهذية وترجعوا زيد الحكاية غرام وضيفتنا فاطمة بن سلامة ترجعوا وتسمعوا حكاية غرامها على الباش فيسبوك راديو رام فام. وإحنا باش نخليوكم لقيت هذية مع في فقرة جينيريك في البال. جينيريك في البال، جينيريك في البال. ديما في جينيريك في البال نختاروا لكم جينيريك اذا بقى محفور في البال وفي الذاكره. اليوم باش نخرجوا مع جينيريك واحده من اجمل اغاني مسلسل ناعوره الهواء اذا من اداء الفنان وليد تونسي، تلحين ربيع زموري، كلمات رضا بركات، الاغنيه اللي حققت نجاح ولا اليوم مسموعه. باش خليكم مع وليد تونسي في جينيريك مسلسل ناعوره الهواء. شكرا منير سلام على الاخراج، من البيجي كنت معكم من قدام الميكرو. نتقابلوا غدوة نفس التوقيت، سيسر واحكم وفي لمان. نعم.

0: نسمة سيف من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للستة معايا إني منى البيجي على الدرم فهم. نسمة سيف عشوية تعمل الكيف على الدرم فهم.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net رم فهم
0: في ساكن
1: في سوسة
0: تونسنا
1: تقيت الشهر على رم فهم.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك لكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: خمس حاجات تخليك تختار الفريجيدير الجديدة في تونس كونكوردا، وين نلقاوها بأحسن سوم في المارشي، بأحجام مختلفة اقتصادية وبأيادي 100% تونسية بجودة ومواصفات أوروبية ودي كومبوزون إلكتريك وإلكترونيك دو بروميي شوا، وزيد قطع الغيار الكل متوفرة مع ليكيب ديكسبير اللي تضمن لك خدمة سريعة في السيرفيس بري فونت والضمان 10 سنين على الكومبريسور و5 سنين كاملين على الفريجيدير.
0: أنا اخترت كونكورد.
1: وانتي وقتش؟
3: مع متجر ميلانو عادي سيفك سوبر برومو على كيف كيفك.
4: ان ارتيكل اشتي -20% او بيان دو ارتيكل اشتي لو ترويزيام اي غراتوي.
3: متجر ميلانو العلامة الاولى في تونس.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا تقيت الشهر على أرام فام برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net مقيت الشهار على RMFM. جديد عند لندولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وين تلقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755.
1: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي من 3 إلى 19 جويلية. مفروشات، لبسة، إكسسوارات وكل لوازم العروسات، بيوت نوم، صالونات وكل ما تستحق الدار بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا في المعرض الدولي بالساحل من 3 إلى 19 جويلية من نص نهار إلى 9 متاع الليل بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترون مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennet le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. بقيت الشهر على الرم فم يا مرا أي وين وصلت في التحضير؟ إيش ميزة لنا على المروح للبلاد؟
1: أوه بربي يزيني قد ما جريت وراك عم ناول على بارتمون من عند عجيجي موبيليير وقلت لك راهي فرصة شاي ولا فيش قام روحة بتبش هذا الكل أنا من دار لدار
0: صار هذا علاش؟ ما لنبشرك ونقول لك اللي عند عجيج الفرص والعروض ما توفيش على خاطر بعد ريزيدانس لوغنزا 1 و 2 جديد جديد لوغنزا 3 ريزيدانس وبنفس المواصفات في قلب سهلول كات سوسة قريبة لكل شيء ديز ابارتمون او ستاندينغ وزيدنا لقاو في الريزيدانس اسباس للصغيرات والباركينغ دوبل باش تاخو راحتك وسال دو سبور على كيف كيفك
1: ايه شاشه يا وقل لي عاد خلاص كيفاش
0: كي العاده الدليل عند عجيجي موبيليير ما يوفيش عاملين رميز على شا سور بلان وزيد نخلصوا على راحتنا على 3 سنين
1: وانا مازلت نستنى المره هذه مانيش مفلتتها هات هاتك النمرو هذا
0: خذ عندك 27 812 925 ولا 25 455 777 وكان تحب زيد اعمل طلع على الباج فيسبوك والكونت انستغرام عجيجي موبيليير
2: بليسيتي
0: كافي غستو اللمة ورا القاعة المغطاة بمساكن فضاء عائلي بامتياز تصميم عصري مريح واسباس نون فيمور وتيراس يعمل 66 كيف وفي اللمة نقدمو لكم جميع أنواع القهوة العصائر الطبيعية أطباق ومأكولات تراعي جميع الأذواق سكري إسالي وزيد نوفرو لكم خدمة التوصيل حتى الباب الدار اللمة في مساكن عنوانك الأحلى الأوقات مع العائلة والأصحاب باش تعدي كوموند كلمنا على الرقم 23 104 660
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
0: ارم اف ام
4: في مساكن
0: في سوسة
4: تونسنا
0: الموسيقى نون ستوب على الرمفامه

تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم بالباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM ديما معاك.

0: الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: www.rmfm.net.
1: اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
3: في مساكن،
1: في سوسة
3: تونسنا.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.

0: مزيكا نون ستوب على رم اف ام. بنت المزيكا نون ستوب نون ستوب على رم اف ام. رم اف ام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.